0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ولا حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: وولدت حواء ولد آخر وقالت: أعطاني الله ولد آخر في موضع هابيل اللي قتلو خاه قايين. ومن اللي خلق شيت آدم كان في عمره 130 عام، وعاش من بعد داك شي 800 عام، وشاف ولاد ولاده حتى السابع من جيل، وبداو كيتزوجوا من بنات اللي ما كانوش كيعبدوا الله، وولادهم ولاو قباح بزاف. ومن اللي شاف الله الشرد بنادم كتر حزن علاش خلق الإنسان وقال:
1: غادي نمحي بنادم كله والحيوانات والطيور معلى الأرض.
0: من بعد ما مات آدم بسنين جا واحد الراجل سميته نوح، هو اللي كان راجل صالح وما في حتى شي عيب وكيمشي في طريق الله. الله كان راضي عليه، وفزت الأرض قدام الله وكتر فيها الظلم، وشاف الله في الأرض وبانت له باللي فزدت وقاع الناس اللي فيها ولاو فاسدين. وهو يقول الله لنوح:
1: راه وصل وقت الهلاك دبنادم، حيت راه معمروا الأرض بالظلم، وعلى هاد الشي غادي نهلكهم بالطوفان هما والأرض واللي فيها. أما أنت يا نوح، سير عدل واحد السفينة مخشب شجر ودير فيها بيوت وطليها بالزفت من برا ومن داخل، ودير فيها 300 دراع في الطول و50 دراع في العرض و30 دراع في العلو، ودير في السفينة واحد الشرجم يكون بينه وبين السقف دراع واحد، ودير ليها باب في الجنب وبنيها على 3 طبقات، واحدة لتحت وواحدة لوسط وواحدة لفوق، حيث غادي نغرق الأرض بالطوفان باش نحيد كل مخلوق اللي فيه روح تحت السماء كلها، واللي في الأرض غادي تهلك. ولكن انت نوح، غادي ندير معك العهد انت ومراتك ولادك والنساء ديالهم، دخلوا السفينة كلكم ودي معك جوج من كل نوع الخلايق الحية باش تنجح تهية من الموت، ويكونوا ذكروا لانت من كل نوع ديال الطيور ومن كل نوع البهايم ومن كل نوع الدبات اللي في الأرض، ودي معك كل ما يتكال جمعوا عندك باش تكون المكلة ليك وليهم، ودي معك من البهايم اللي حلال 7 كورة و7 دلنتات، ومن البهايم اللي حرام دي تكار ولنتا، ودي معك من طيور السماء 7 كورة و7 لنتات باش ما يتقطعش الآثار ديالهم من الأرض.
0: وعمل نوح ديك الشي اللي قال له الله،

0: أنقص. ووقفت السفينة على جبل أرارات، وهذا جبل في تركيا. ومن بعد 3 شهور من اللي بدات كطيح الشتاء، بدات الجبال كتبان والماء بدا كينقص. وبعد 40 يوم من هذا الوقت صيفط نوح الغراب وبدا كيطير هنا ولهيه. ومن بعد سيمانة صيفط حمامة وما جبرتش شي موضع توقف عليه ورجعت للسفينة. وسيمانة من بعد صيفط الحمامة مرة أخرى ورجعت، ولكن هاد المرة جابت معاها ورقة زيتون خضر. وعرف نوح باللي الماء بدا كيقل. ومن بعد سيمانة صيفط الحمامة ولكن ما رجعتش هاد المرة. وبعد عام وخمس أيام من اللي بدات كطيح الشتاء، قال الله لنوح:
1: نوح خرج من السفينة.
0: وخرج نوح وعائلته بنا نوح واحد المذبح وقدم ضحية لله، والدم سال وفاض. ومن اللي دار نوح هادشي الله قال له:
1: شحال ما زاد الشرد بنادم ما عنهلكمش بطوفان آخر.
0: وقبل الله الذبيحة نوح وقال له:
1: ما غاديش ننزل لعنة على الأرض مرة أخرى بسبب بنادم، حيت بنادم من صغره كيخمم باش يدير الشر.
0: وبارك الله في نوح وعائلته وقال لهم:
1: ولدوا كتروا وعمروا الأرض، وأنا أعطيتكم الحق باش تاكلوا من لحم الحيوانات ومن الزرع. المهم ما تاكلوش اللحم بدمه، حيت الحياة الحيوان في دمه، وده شي واحد قتل بنادم حتى هو يتقتل، حيت الإنسان مخلوق على صورة الله. وأنا غادي ندير معك واحد العهد ومع الدرية ديالك، ما غاديش ندير طوفان آخر في الأرض. وقوس قزح يعني عروسة الشتاء هي العلامة دهاد العهد، وملي نشوفها في السماء نتفكر عهد اللي درته معاكم ومع كل مخلوق.
0: ومن بعد الطوفان خلقوا الأولاد نوح سام وحام ويافت بزاف الدراري، عمروا بهم الأرض كما قال لهم الله. ومن بعد 3 الأجيال الدرية نوح خلوا أرضهم ومشاوا يسكنوا في العراق بين واد دجلة والفرات. وواحد نهار قالوا لبعضياتهم:
2: يلا نبني واحد المدينة
3: وبرج وسمى السماء،
2: وهيدا غادي نولي ومعروفين وباش ما تشتوش في الأرض.
0: وشاف الله اللي كيعملوا وقال:
1: هما كيديروا هادشي حيت كيهضروا بلغة واحدة، خصني نخليهم يهضروا بلغات أخرى وهيدا ما يفهموش بعضياتهم.
0: وهادشي اللي وقع، ما قدروش يتفاهموا ووقفوا البني د المدينة والبرج. وبدا كل شوية منهم كيمشي ويعيشوا في موضع آخر. والموضع اللي كانوا باغين يبنيوا فيه البرج رجعت سميتو بابل. وهاد الكلمة المعنى ديالها لسان تشوش، باش يبقاو عاقلين ومفكرين باللي الله هو اللي دار هادشي. من بعد هادشي مشات الدرية سام وعاشوا في المنطقة اللي هي دابة تقريبا الأردن وسوريا والعراق. والدرية ديافت مشاو عاشوا في إيران والمنطقة أوروبا الشرقية. والدرية حام مشاو عاشوا قريب من البحر الأبيض. والناس اللي كنعان من حام عاشوا في واحد الموضع وسماوه بلاد كنعان.
4: الدروس من حياة نوح والأنبياء الآخرين تكتبوا باش يكونوا أمثلة لنا، خاصنا نتمعنوا في حياتهم ونتعلموا منها، حيت هاد الدروس مهمة بزاف لحياتنا دابا كيما كانت مهمة في حياتهم. الكتاب المقدس كيقولنا:
0: وبحال ما كانت في أيام نوح كذلك يكون تاني المجد من الإنسان، حيت بحال في الأيام اللي قبل من الطوفان كانوا الناس كياكلوا ويشربوا ويزوجوا ويتزوجوا، حتى للنهار فاش دخل فيه نوح للسفينة وما عرفوا حتى جاء الطوفان وداهم كاملين. كذلك يكون تاني المجي دبن الإنسان.
4: وقف وخمم في حياة آدم ونوح وولادهم، طلب من الله يوريك شنو هي الدروس اللي بغى يعلمك. الكتاب المقدس كيقول: أجرة الذنوب هي الموت. كيفاش كنعرفوا هاد الشيء من حياة آدم ونوح؟ فكر في هاد الحوايج وانت كتسمع الغنية الروحية الماجة. ومن بعد اسمع مرة أخرى القصة نوح وطلب من الله باش يوريك اللي بغى يعلمك منها.
5: دا دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود

سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلا في راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

مشيت في طريق ظلمة وضاعت من وجهي كل بسمة. مشيت في طريق ظلمة وضاعت من وجهي كل بسمة. ضيعت

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السك، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
2: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين؟ أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين؟ أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا؟ والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: محتارة قوي يا مينا.
1: انتي ام الافكار تحتاري؟ ده انا بقول الواحد ممكن يهنك في اي وقت لولا سعادتك اللي بتنجديه.
0: ممكن تبطل تريقة بقى وتفكر معايا شوية لو سمحت؟
1: في ايه بس؟
0: ايه انسب هدية ممكن تهدي بيها واحد صاحبك عزل في بيت جديد؟
1: احسن هدية؟ بس احسن هدية ما تتعرفش غير بعد زيارتين.
0: اهو انت شاطر عامل نفسك ابو العريف. قولي ازاي يعني بقى؟
1: بسيطة يا ستي، ازوره مرتين، الاولى اشوف اللي محتاجه والتانية اجيبه له.
0: طب ما تتصل بيه بقى وتقول له اجيب لك ايه.
1: كلامك ده بره مصر ممكن، لكن هنا صعب. ما حدش هنا بيقول نفسه في ايه، حتى لو كان هيموت حد يجيب له حاجه.
0: بص انا بقول كده نحل المشكله دي ببساطه، نديله فلوس وهو يشتري اللي هو عايزه.
1: دينا يا دينا.
0: ايوه انا معاك، بس سامي بس خلص مكالمه وهجي لك على طول.
1: كنت بتكلمي مين؟
0: بتاع محل بوكيهات الورد.
1: اشمعنى يعني؟
0: لا لا لا كله الا كده زهايمر من دلوقتي. لا احنا مش كنا لسه بنتكلم في الهدايا اللي هنجيبها لإيهاب وسلوى في البيت الجديد.
1: هتاخدي لهم ورد يا دينا؟ حد قال لك ان عندهم حد عيان؟
0: بصراحه بحسد نفسي على ذكائك الزياده. مش شايف الفازه الصيني اللي هناك دي؟ هحط فيها الورد الطبيعي اللي جاي بعد شويه، ودي هديتنا، حاجه يعني كده شيك.
1: كل موقف وليه مستلزماته، يعني لازم نعرف مين هو صاحب البيت، وبعدين هل البيت اللي عز فيه دوت في منطقه راقيه ولا في منطقه شعبيه، ثم هل كان جملك قبل كده ولا لا. يعني كل دي حاجات بتدخل في الحسابات، وبعدين ما تنسيش كله سلف ودين.
0: بس مرات بنحب حد يزورنا ومعالي بيوتنا حاجات، ومش لازم تكون بيوتنا جديده.
1: انت عارفه كانك بتفكريني بايه؟
0: بايه بقى؟
1: بالبيوت اللي دخلها المسيح.
0: وادي قاعده يا سيدي، قولي بقى.
1: كل بيت دخله المسيح عمل فيه حاجه، ما كانش مجرد ضيف داخل يشرب كوبايه شاي ويمشي يعني.
0: زي ايه يعني؟
1: يعني في مثلا بيت دخله المسيح ملاب الشبع.
0: يا ريت كان جه بيوتنا النهارده، اصل شكوه الناس الاساسيه النهارده هي المعايش، اطباق فاضيه في المطابخ وفي كل حته.
1: معاكي حق، الاكل موجود صحيح بس محدش قادر يشتريه، متنوع بس محدش مستطعم ليه، ومحدش بيسال ليه، اصل الاسباب كتير.
0: عارف لما المسيح بيدخل بيتنا صدقني بيفتح شهيتنا، لان السفره مش مجرد اطباق ليها شكل ولون وريحه، مش مجرد طبق حلو وطبق سخن، السفره شركه بينا.
1: كلامك صحيح، قال المسيح انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي.
0: مش بس هو جايب الاكل معاه، لكن اعتقد ده كمان هو اللي بيقدم الاكل بايده الكريمه الحنينه، زي ما حصل بالظبط مع تلميذي عمواس.
1: مفيش اكل يخلص ولا شربات وهو موجود، فالموجود يكفي المطلوب.
0: حلو موضوع الشربات ده، هو يضمن كمان ان الفرح ما يبصش زي ما عمل بالظبط في عرس قانا الجليل.
1: حقيقي محدش دخل المسيح بيته وسابه خربان او جعان.
0: عارف دخول المسيح فعلا هو دخول البركات الالهية والزمنية كمان. وادي الورد وصل.
1: الورد بيروح للعيانين يا دينا.
0: يا راجل ما هو برضو بيتحط على قبور الميتين.
1: يعني عيانين يا ميت؟ ايه دخل ده بالبيت الجديد؟
0: ما هو بيت مفهوش المسيح يبقى اللي فيه عيان يا ميت. انت عارف يا مينا البيت ده كان زمان حاجة تفتح النفس، كان معروف الحتة كلها بصوت الترانيم.
1: ما انا عارف، كان بيت يستريحوا فيه رجال الله.
0: ايه ده انت تعرف بيت المقدس صلاح؟
1: ما انت بتنسي، انت حكيتيلي حكاية عفاف من فترة وبيت جوزها، دول كانوا جيراننا من زمان.
0: تخيل يا مينا البيت ده النهارده ما تعديش في الحته غير لما تسمع خناقات على الفاضي وعلى المليان.
1: العيال يتخانقوا وتقلب الخناقات بين الكبار.
0: بالظبط كده، علشان كده قررت عفاف تسكن بعيالها في بيت في حته شعبيه وتخليها في حالها احسن ما تفضل في العماره بتاعه المقدس صلاح وكل يوم في خناقات.
1: غياب المسيح من البيت يخليه بعيد عنك زي القبر،
0: تتراكم المشاكل والمعاصي تعشش في كل حتة في البيت، تلاقيها على المكتب، في الشاشة،
1: في الدرج، تحت السرير، فوق الدولاب، ورا الصورة اللي على الحيط.
0: ده بيتهم بالظبط، كل ركن فيه اتعمل فيه خطية ونجاسة. بس هل النهاردة نقدر نكلمهم عن المسيح؟
1: ونكلم المسيح عنهم كمان، هو لما كان على الأرض ما اتضايقش في أي مرة دخل فيها بيت زي كده. المسيح عزم نفسه على بيت واحد خاطي وكان في نظر ناس وخاين اسمه زكا، وقال بعد ما زاره النهاردة حصل خلاص للبيت ده.
0: فكرتني كمان ببولس الرسول لما دخل مره بيت واحد سجان في مدينه فيليبي في اوروبا وقال له ان امنت بالرب يسوع تخلص انت واهل بيتك.
1: على قولك، تخيلي لما يبقى بيت السجان وكان مكانه يبقى فوق السجن، بيت كل اللي فيه ما بيسمعوش غير المساجين بتتعذب. تخيلي تخيلي تسمع في البيت ده بعد كده صوت رنين.
0: بتعمل ايه؟
1: ايه ده؟ انت مش هتاخديني معاك يا بارك لزميلتك على الشقه الجديده؟
0: ايوه ايوه، بس ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟
1: هديتي.
0: ايوه، اللي هي ايه يعني؟
1: كتاب مقدس، كلمه ربنا.
0: ياه، هو في بيت ما فيهوش كتاب مقدس؟ في الصالون، في التلفزيون، في النيش بتاع السفره، على الكومودين وفي اوضه النوم. انا حاسه ان هي بقت هديه تقليديه قوي.
1: ولو حطينا الكتاب ده مع باقي الكتب دي كلها مش هيضر.
0: بس يعني
1: لا يعني ولا حاجه، مصيرهم يجوا يوم ويقربوا منه.
0: الكبار مشغولين في الدنيا والصغيرين مش بتوع قرايه خالص.
1: انا مصر على ان هديتي انا تكون كلمه ربنا.
0: ايوه ما قلناش حاجه يعني، بس يعني برضو يعني
1: مرات الناس بتوصل لوقت ياخدوا فيه قرارات، وهنا كتير بتتقسم بيوتنا، شويه يوافقوا وشويه يرفضوا، والناس تعادي بعض والدنيا تتقلب احزاب وسياسه وشد وجذب.
0: المشكله ان بيوت النهارده ما فيهاش كبير، كله بيتعلم في بعض.
1: عشان كده دخول المسيح في البيت بيثبت فيه كلمته. ليه؟ لان كلمته صدقيني هي بس ضمان استمرار البيت.
0: فاكر الايه اللي كنا دايما بنفتكرها واحنا مخطوبين؟
1: ان لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون.
0: عارف كلمته فيها مبادئه، مبادئه عامله زي القوانين اللي حطها في كل حاجه في الطبيعه.
1: يعني باختصار، الحل في مشكله زي الخيانه الزوجيه مش ان الزوج يعتذر او ان الزوجه تغير من نفسها عشان تحافظ على زوجها جوه البيت، دي حلول مؤقته وبسرعه بتنتهي.
0: واللي بيفضل بس هي المراره والذكريات اللي بتوجع قوي.
1: لكن الحل ان ربنا يعلم اصحاب البيت ده مسافات الامان بينهم وبين بعض، يفهمهم ايه هي مبادئ الغفران للي يسيء فيهم للتاني.
0: تيجي نصلي قبل ما نروح نزور عفاف في بيتها الجديد؟
1: يلا بينا، تعالي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: مالك يا حسام؟
9: مالي؟ هل به شيء؟
8: ماذا ترى؟
9: أراه كما هو.
8: لا، سمر عندها حق، يبدو غريبا.
9: أنا غريب؟
8: هادئ.
9: وهذا شيء غريب في؟
8: تبدو ساكتا ساكنا مسالما.
9: والعادة أن تكون صاخبا صارخا معاديا.
10: ما هذا يا مروان؟
8: لا تغضب، نحن نهتم بك.
10: لا أريد اهتمام أحد.
9: ها هو عاد إلى طبيعته.
10: اسكت يا مروان، لست مستعدا للمزاح.
9: لست أمزح، أنا جاد كل الجد.
10: عم قاسم، أيعجبك هذا؟
0: جدا، يعجبني جدا.
10: يسخرون مني، أيعجبك ذلك حقا؟
0: لا لا لا، لا تعجبني السخرية منك ولا أقبلها، لكن الاهتمام بك نعم أعجب به.
8: نحن قلقون عليك.
9: نخشى أن تكون مريضة
8: أو معكر المزاج.
0: هل ترفض اهتماما؟ أنا سعيد بالمحبة التي تربطكم معا، لم تكونوا هكذا حين جئتم أول مرة إلى هنا.
10: نعم الفضل لك يا عم قاسم.
0: بل لكم، اقتربتم جدا من بعض.
9: الحوار والجدل قربنا إلى بعض.
8: الحوار والجدل يؤدي إلى الشجار والفرقة
11: بين الجهلة والمتعصبين، لكن الحوار والجدل الواعيين يقربان لا يفرقان.
0: فما بك يا حسام؟
10: لا شيء.
11: بل هناك شيء
9: هام، شيء هام.
8: قد تكون أشياء، لا يغير حسام هكذا إلا أشياء كثيرة هامة.
10: حل بي قلق وأرق منذ آخر مرة كنا فيها معا.
0: من كلامنا؟
10: نعم، موضوع يوم القيامة ونهاية الأيام وكل هذه الأمور أقلقتني.
8: أنت خائف يا حسام؟ أنت؟
10: وأنت؟
8: مرعوبة، أكاد أموت خوفا.
9: كلنا نعيش رعبا كبيرا.
11: هذا موضوع مصيري،
10: لذلك نحن خائفون.
0: تخشون النهاية؟
10: أخشى حساب الله لي عما فعلت.
9: المخيف أننا لا نعرف إن كانت حسناتنا تحسب حسنات أم سيئات.
8: مهما فعل الإنسان يخشى حكم الله، هل ما صنعنا يعجبه أم يغضبه؟
11: وماذا فعلت حين قلقت وأرقت يا حسام؟
10: قرأت، قضيت الوقت كله أقرأ عن الساعة ويوم القيامة.
0: فجئت مستعدا؟
10: نعم أنا مستعد، فلنبدأ.
0: قبل أن أبدأ أريد أن أطمئنكم.
8: نعرف أن الله رحمن رحيم،
9: حتى لو كنا خطاة أشرار
11: رحمته

0: آخر الأيام، يوم القيامة.
1: العاقل من يجعل هذا الموضوع يشغله دائما.
2: يا مريم، تريديننا أن نعيش قلقين كل عمرنا؟ حرام عليك.
3: لو لم ننسه ونتناسه بين الحين والآخر ما استطعنا النوم والراحة،
1: بل نستعد له بثقة وهدوء.
0: لو نظرنا إليه نظرة إيجابية واقعية لاستطعنا النوم والراحة. هكذا يوصينا الله أن نستعد له برجاء وإيمان حتى نرضي الله.
4: نستعد له إلى متى؟
2: إلى أن يجيء.
3: ومتى يجيء؟
1: قلنا إن علم ذلك عند الله،
0: لكن هناك علامات لابد من حدوثها تجعلنا نتوقع قرب مجيئه.
4: وما هي تلك العلامات؟
3: هي كثيرة،
2: بعضها تم.
3: تم؟ يا خبر، فقد اقترب اليوم
1: منذ صعد المسيح إلى السماء، وموعد مجيئه قريب.
0: لكن كما سبق وقلنا، اليوم الواحد كألف سنة، والألف سنة كيوم واحد عند الرب.
4: فلنبحث في العلامات.
2: بعض المفسرين يرون أن الحربين العالميتين من علامات النهاية.
3: هاتان الحربان تمتا.
2: قلت لكم إن بعض العلامات تمت وبعضها لم تتم بعد.
0: يبدو من كلامك أنك درست الموضوع جيدا يا حسام. نعم، بعض المفسرين يعتمدون على نبوة حزقيال النبي في ذلك، حين قال: منقلبا منقلبا منقلبا أجعله. هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه.
4: منقلبا منقلبا منقلبا،
1: يقولون ثلاثة انقلابات
2: أو ثلاث حروب عالمية تؤدي إلى تغيرات كبيرة في العالم.
3: الحرب العالمية الأولى انقلاب عالمي، والثانية انقلاب ثاني عالمي، والثالثة
0: لم تحدث بعد. الأولى عام 1914 حتى 1918، وسموها الحرب العظمى الأولى، وغيرت خريطة العالم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
1: والثانية عام 1939 حتى 1945، وأيضا غيرت العالم وقلبته سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
4: بقيت الثالثة، الحرب العالمية الثالثة،
2: الكل ينتظرها قبل نهاية العالم.
3: وهذه ستكون بلا شك نهاية العالم كله. لا أظنها ستكون انقلابا، ستكون دمارا شاملا للكرة الأرضية جميعها.
2: يقول ابن كثير عن هذه العلامة: إنها افتراق الأمم وصراعها وتفرقها إلى فرق كثيرة تصارع بعضها بضراوة، فيتمنى الناس الموت هربا من هذه الحروب.
1: قال المسيح لتلاميذه قبل صلبه: إن من علامات النهاية تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة،
0: وتكثر الاضطهادات الدينية وتعذيب الناس وسوء معاملتهم بسبب عقائدهم الدينية واعتناقهم دينا غير آخر.
3: هذا موجود منذ قديم الزمان. في العصور الوسطى والجاهلية كان المؤمنون يقتلون ويسجنون بسبب إيمانهم.
4: كم حدث من صنوف تعذيب واضطهاد خلال الحكومات الوثنية الاستبدادية في العالم كله.
1: ونبه المسيح تلاميذه عن ذلك مسبقا وقال: يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي.
2: نعم، حدث هذا فعلا، وما زال يحدث في أماكن كثيرة حتى الآن.
3: طبعا خاف التلاميذ جدا لذلك وانزعجوا.
0: طبعا، لكن المسيح شجعهم قائلا: إن ذلك يقول لكم شهادة، فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا. أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو ينقضوها.
1: وقال أيضا لهم: يقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك.
4: هذا حدث لأتباع المسيح خلال القرون الثلاثة الأولى للمسيحيين.
2: الاضطهاد الديني قائم حتى يومنا هذا، ونحن نسمع الأهوال التي تحدث في كل مكان في أوروبا والبلقان وكل مكان.
3: وهذه من علامات النهاية.
0: نعم، هذه علامات هامة. والطبيعة، ثورات الطبيعة في كل مكان.
1: تحدث المسيح عن ذلك مع تلاميذه أيضا فقال: وتكون زلازل عظيمة في أماكن، ومجاعات وأوبئة، وتكون

0: خوف وعلامات عظيمة من السماء، وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، البحر والأمواج تعج، والناس يغشى عليهم من خوف انتظار ما يأتي من المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع.
1: ثورات الطبيعة والزلازل والبراكين والأعاصير تحدث في كل مكان.
2: تزايدت جدا أخيرا، حدثت في أماكن لم تكن تحدث فيها قبل تلك الثورات، زلازل في بلاد ليست ضمن أحزمة الزلازل هذا العام الأخير خصوصا، مصر مثلا.
3: والأوبئة يا حسام والمجاعات، أترون ما يحدث في الصومال والسودان وبلاد كثيرة في أفريقيا؟
4: نرى ونتأمل، لم نسمع من قبل كثيرا عن آدميين يموتون من الجوع.
0: تصدم عيني صورهم التي تنشر في الجرائد ووسائل الإعلام، وهم جلد على عظم، هياكل عظمية.
1: هذه علامات واضحة مباشرة لا يمكن إنكارها. هذه علامات كثيرة، لو تتبعناها قد نعرف موعد يوم القيامة.
0: نعرف موعد يوم القيامة؟ مستحيل يا مروان.
1: مع كل هذه العلامات،
3: تتكرر هذه العلامات دائما على مدى العصور.
2: ما زال هناك الكثير أمامنا لنعرفه وندرسه،
4: مثل الضلال الديني.
0: ما أكثر الضلال الديني في العالم.
4: قال المسيح: فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. ألم تسمعوا ما حدث في أمريكا؟ ذلك الرجل الذي ادعى أنه المسيح وقبله كثيرون على مدى الأجيال.
2: قرأت أيضا إن الناس سترجع إلى عبادة الأوثان،
1: ويظهر الشرك ويختفي الإيمان.
3: العالم مليء بالمشركين والمهرطقين وعبدة الشيطان
0: والملحدين. برغم التقدم الحضاري، ما يزال هناك من ينكر وجود الله.
4: قال المسيح: إن كثيرين سيعثرون، وبولس الرسول أكد حدوث الارتداد.
2: برغم الامتداد الديني في بعض البلاد، إلا أن الارتداد الديني موجود بوفرة أيضا في بلاد كثيرة.
1: يدهشني أن أرى بلادا وصلت إلى أعظم نجاح علمي وسياسي واجتماعي، وما يزال شعبها يعبد تمثالا ضخما لرجل ممتلئ سمين يبدو على وجه لا مبالاة أو البلاء،
3: أو يعبدون الشمس. بعد أن وصل الإنسان إلى القمر وفكوا أسرار الكون يعبدون الشمس.
0: والذين يعبدون الشيطان علانية ويبنون له الهياكل المصنوعة من الذهب الخالص، شيء لا يقبله أي عقل.
1: هذا يحدث الآن ويشير بقرب حلول الساعة،
3: ويحدث أكثر منه مستقبلا، ليحمينا الله من ذلك كله.
4: المؤمنون في ذلك كله، مع أنهم سوف يعانون، لكن إيمانهم يحميهم ويحفظهم، والرجاء في النهاية السعيدة يجعلهم ينتظرون الرجاء المبارك. الحمد لله.
1: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم. أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير. القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في يشوع 10:15-43 أن بني إسرائيل رجعوا إلى الجلجال بعد وقوف الشمس وهزيمة الأموريين، ولكن جاء في ذات الأصحاح والآية 21 أنهم رجعوا إلى مقيدة.
2: ما جاء في يشوع 10 والآية 15 جزء من الاقتباس المأخوذ من سفر ياشر، والذي يبدأ من الآيات 12-15. وفي آية 21 نقرأ عن رجوع بني إسرائيل إلى المعسكر المؤقت في مقيدة، بعد ذلك رجعوا إلى الجلجال.
1: جاء في يشوع 10:42 أن بلاد الكنعانيين خضعت لبني إسرائيل دفعة واحدة، بينما يقول يشوع 11:18 إن ذلك استغرق أياما كثيرة.
2: خضوع بلاد الكنعانيين لبني إسرائيل خاص بغزو الجزء الجنوبي من فلسطين، والذي تم في معركة واحدة، لابد أنها استغرقت أياما. أما الذي استغرق إخضاعه أياما كثيرة فهو الجزء الشمالي.
1: جاء في يشوع 11:19 أن الحويين هم سكان جبعون، فهم جبعونيون، ولكن جاء في صموئيل الثاني 21:2 أنهم بقايا الأموريين.
2: يطلق اسم الأموريين بصفة عامة على الكنعانيين، خصوصا على الكنعانيين سكان المنطقة الجبلية أرض الحويين. ولما أمر بإبادة الكنعانيين من الأرض بخلاف الجبعونيين، فيمكن تسمية الجبعونيين بقايا الأموريين أو الكنعانيين.

0: جاء في يشوع 12:10-23 أن يشوع ضرب ملوك عدد عديد من البلاد، ولكن في أماكن أخرى نجد أن هذه البلاد لا تزال في قبضة أصحابها الأصليين، كما نقرأ مثلا في يشوع 15:63-17:12 وقضاة 1:22-29.
1: هناك فرق بين ضرب ملك وقتله وبين الاستمرار في احتلال بلاده، فانتصار بني إسرائيل في محاربة بلد يتلوه الذهاب لمحاربة بلد أخرى، فيعود أهل البلد الأولى يقوون حصونهم ويهاجمون بني إسرائيل من الخلف. هي حرب كر وفر إذن، وهي عداوة بلا نهاية بين غاز ومهزوم. لهذا نقرأ أن نفس المدينة هوجمت عدة مرات بقيادة يشوع أو كالب أو غيرهما.

0: جاء في يشوع 13:7-8 أن الله أمر يشوع: الآن اقسم هذه الأرض ملكا للتسعة الأصباط ونصف سبط منسى، ومعهم أخذ الرؤوبينيون والجاديون ملكهم الذي أعطاهم موسى في عبر الأردن نحو الشروق، كما أعطاهم موسى عبد الرب. ويقول المفسر هارسلي إن هذا خطأ.
1: نأسف للغاية أن المعترض غير أمين في نقله من تفسير هارسلي، فلم يقل المفسر هارسلي إن هاتين الآيتين خطأ. وكثيرا ما يفتري المعترض على الله وعلى العلماء الأكاذيب، ولا نرى ما هو الخطأ في هاتين الآيتين. فهل تقسيم الأرض بالقرعة خطأ؟ لقد أمر الله به لأنه يمنع أسباب النزاع والتذمر والشكوى، ويخفف على الرؤساء فلا يتهمهم أحد بالميل والانحراف والاستبداد. لقد أمر الرب النبي موسى أن يستعين بالقرعة ليعلم بني إسرائيل أن مالك الأرض الحقيقي هو الرب، وأن له كل الحق أن يتصرف بملكه كيف يشاء، كما نقرأ في سفر العدد 33 الآية 54. والدليل على أن ما جاء في هاتين الآيتين صحيح أن كل سبط أخذ ما تنبأ عنه يعقوب في سفر التكوين الأصحاح 49، وما تنبأ عنه موسى في سفر التثنية في أصحاح 33. فهل يقول المعترض إن تحقيق النبوات خطأ؟ أو هل التصرف بالحق والحكمة هو الخطأ؟ أم كيف؟

0: ورد في يشوع 13:24-25 أن النبي موسى أعطى لسبط جاد بني جاد حسب عشائرهم، فكان تخمهم يعزير وكل مدن جلعاد ونصف أرض بني عمون إلى عروعير التي هي أمام ربة. وهذا يناقض قول التثنية 2:19: فمتى قربت إلى تجاه بني عمون لا تعادهم ولا تهجموا عليهم، لأني لا أعطيك من أرض بني عمون ميراثا، لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثا.
1: لم يمس بنو إسرائيل أرض بني عمومتهم بني عمون في عهد موسى، لأن هذه الأرض كانت في يد بني عمون. لكن لما أخذ الأموريون من العمونيين جانبا عظيما منها، حارب بنو إسرائيل الأموريين وأخذوا منهم أرض بني عمون، فلم يأخذ بنو إسرائيل الأرض من العمونيين بل من الأموريين. وكان الأمر لموسى في التثنية لما كانت الأرض في يد بني عمون، أما يشوع فتكلم عن الحالة التي كانت موجودة في عصره. فقد ورد في سفر القضاة 11 أن بني إسرائيل حاربوا الأموريين وأخذوا منهم أرض بني عمون، فلم يتعد بنو إسرائيل على بني عمون ولا على أرضهم، فلا يوجد أدنى تناقض بين القولين.

0: جاء في يشوع 14:6: أن اسم والدي كالب كان يفن، ولكن أخبار الأول 2:18 يقول إن اسم والده حصرون، وأخبار الأول 2:50 يقول إن اسم والده حور.
1: ربما كان هناك أكثر من شخص يحمل اسم كالب، أحدهم كالب بن يفنة. كما أن المؤرخ المقدس أحيانا ينسب الابن إلى جده أو إلى جده الأكبر، فيكون أحد هؤلاء الأشخاص جد كالب والآخر جده الأكبر. الدليل على هذا أن أخبار أول 2 والآية 50 يقول: هؤلاء هم بنو كالب ابن حور، مما يعني إمكانية إسقاط بعض الأسماء بين كالب وحور.
0: جاء في يشوع 15:1 أن نصيب سبط يهوذا من الأرض كان في الجنوب يناقضه ما جاء في يشوع 19:34 أن نصيب سبط يهوذا كان إلى الشرق.
1: ما جاء في يشوع 19:34 يشير إلى أرض سبط يهوذا ومدنهم الواقع شرق الأردن، وعددها 60 مدينة هي حووث يائير. آلت إلى سبط يهوذا لأن يائير مالكها كان من سبط يهوذا، كما نقرأ ذلك في أخبار أيام أول أصحاح 2. هذه المدن 60 زيادة على نصيب سبط يهوذا الذي كان في الجنوب.

0: نقرأ في يشوع 15:8 أن أورشليم تقع في أرض سبط يهوذا، لكن جاء في يشوع 18:28 أنها تقع في أرض سبط بنيامين.
1: كانت أورشليم حصنا منيعا تقع في ملتقى أرض سبطي يهوذا وبنيامين، فيمكن اعتبارها تابعة لأي منهما.
0: جاء في يشوع 15:33 أن مدينتي صرعة وأشتاؤول من نصيب سبط يهوذا، ولكننا نقرأ في يشوع 19:40 و41 وقضاء 18:2-8 أنهما من نصيب سبط دان.
1: رأى يشوع أن البلاد الممنوحة لسبط دان أقل من احتياجه، فأعطى سبط يهوذا لسبط دان بعض بلاده الشمالية، كما أعطى سبط أفرايم لسبط دان بعض بلاده الجنوبية أيضا، فيمكن اعتبار صرعة وأشتاؤول من نصيب يهوذا أولا ومن نصيب دان أخيرا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

خوتي وخواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة. مرحبتين بكم في برنامجكم الجديد سلام المسيح لشعب ليبيا.

أخوتي وأخواتي الليبيين، وقتنا هذا وقت صعب ومليان مخاطر على حياتنا وحياة كل شعبنا الليبي. ندعو ونصلوا للرب طول الوقت إن نجي بلادنا وشعبنا من الحرب وسفك الدماء. الصراحة نحن نحتاج معونة الله لنا وتدخله في حياتنا، لأن نحن الشعب الليبي خاصة محتاجين الرب العالمين يتدخل اليوم. واليوم لقيت روحي وأنا نقرأ في الكتاب المقدس نتوقف عليه مزمور رقم 63 اللي كتبه نبي الله داود لما كان في بريت يهودا في فلسطين، فقال: يا الله إلهي أنت لك مبكر، عطشت لك نفسي، يشتاق لك جسمي في أرض ناشفة ويابسة من غير مية، بيش نشوف قوتك ومجدك كيف ما شفتك في عرشك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفايفي تسبحك، مباركك في حياتي، باسمك نرفع يدي، كيف ما منش حم ولحم تشبع نفسي، وبشفايف البهجة يسبحك فمي، إذا ذكرتك على فراشي في أرقي مفكر فيك، لأنك كنت عون ليا، وبظل جناحك نفرح، التسقط نفسي بيك، يمينك تقويني. أما اللي هم للهلاك طالبين نفسي فيخشوا في عمق الوطاء، يهاجموني بالسيف، يعطوا حصة للذياب. أما الملك فيفرح بالله، يفتخر كل من يحلف به، لأن فم اللي يتكلم بالكذب تسكر.

ومجدة، الله رحيم، الله محبة، الله ما ينسى عباده. نحن المفروض نصلي وندعو طول الوقت ونسبح باسم الله ربنا الإله الرحيم. في لحظات الاضطراب هذه اللي يعيشها شعبنا الحبيب، خوتي خواتي، لازم علينا نردد ونقول كيف ما سبح إمام المغنيين في المزمور رقم 46 وقال: الله لنا ملجأ وقوة، عون في الضيق لقيناه كبير. عشان هيك ما نخافوش حتى ولو تحركت الأرض، ولو انقلبت الجبال قلب البحر، تهيج وتموج أميتها، تحرك جبال وتختفي، نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي، الله في وسطها فمش حتزعزع، يعينها الله لما يجي الصبح. تزاحمت الأمم، تزعزعت الممالك، عطى صوته ذابت الأرض، رب الجنود معانا، حمينا إله يعقوب.

تعالوا شوفوا أعماق الله كيف خلى خراب في الأرض، مسكن الحروب لأقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، السيارات يحرقها بالنار. بطلوا واعرفوا أني أنا الله، نرتفع بين الأمم، نرتفع في الأرض، رب الجنود معانا حمينا، إله يعقوب. الله الله، ما أحلى الكلام هذا قوتي وخواتي. شفتوا قوة إيمان الناس هذوما بالله؟ إيمانهم ما يتزعزع بكل حتى في الظروف القاسية، لأنهم مسلمين أرواحهم لله وماشيين على طريق مستقيم. أحبائي الليبيين، في الحلقة اللي فاتت تكلمنا على مصير كل واحد منا إذا ما جاه الموت فجأة، وقلنا أن المؤمن بالله حيكون مصيره حياة الخلود، واللي ما هوش مؤمن حيكون مصيره النار جهنم. هذا بالنسبة للإيمان بالله. لكن سؤالنا اليوم لكم هو: من هو الإله الحقيقي اللي لازم علينا نؤمن به بيش نضمن حياة الخلود؟ طبعا في ناس واجدة ما هيش عارفة الإجابة، أو يكونوا مؤمنين بإله خاطي ومغرر بيهم نتيجة جهلهم، أو نتيجة أنهم ورثوا ديانتهم ميراث من هالهم.

خوتي وخواتي، الإله الحقيقي اللي هو خلق هالأرض وما عليها وخلق الإنسان ومكن فيها هو يسوع المسيح، له كل المجد، واللي هو الكلمة المتجسدة والمولود من مريم العذراء، واللي عاش معانا فترة على الأرض ومات على الصليب، بعد 3 أيام قام منتصر على الموت، يسوع المسيح اللي فدانا بدمع الصليب وتحمل كل ذنوبنا وخطايانا، واللي نحن إذا أمننا به واتخذناه مخلص شخصي لنا هيعيشنا في السلام حقيقي، ما فيش كيف سلام.

المسيح له المجد وعدنا وعود لما قال راهو كلمتكم بالكلام هذا بيش يكون لكم فيه سلام. في العالم حيكون لكم ضيق، لكن وثقوا فيه أنا راني غلبت العالم. لازم خوتي خواتي نكون واثقين في وعد المسيح رب المجد لنا بالسلام الحقيقي اللي حيتحقق في حياتنا إذا نحن قبلناه كمخلص وإله شخصي لنا وطلبنا منه أن يغفرنا ذنوبنا وخطايانا. هذه فرصتكم خوتي الليبيين إنكم تسلموا حياتكم للمسيح، لأنكم ما نكمش عارفين لحظة الموت أمتد شي. الواحد ما هوش عارف يمكن توه أو يمكن بعد شوية واحتمال بكرة يموت. فهذه فرصتكم ما ضيعوهاش من إيديكم. صلوا وادعوا الله من قلوبكم وقولوا يا الله يا رب تعال وخش حياتنا، ادخل في قلوبنا وغير ضمائرنا. أرجوك يا رب تعال قبل ما تضيع فرصتنا. نتمنوا أنك تقبلنا أولاد لك وتقوينا بسلامك اللي هو ثمرة روحك فينا. يا رب أرجوك اغفر ذنوبنا اللي درناها واللي ما زلنا ما درناهاش. أرجوك ادخل في حياتنا وغيرها. نحن اليوم في أمس الحاجة لك ورحمتك وحبك لنا. نصلوا لك يا رب باسم ابنك الوحيد يسوع المسيح. آمين.

أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار راسلونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

آه يا إخوتي، ما أعجب حب المخلص المملوء ترفقا، القديس أثناسيوس. من السهل أن نطلب أشياء من الله ولا نطلب الله نفسه، كأن العطية أفضل من العاطي، القديس أغسطينوس.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. خدنا في الحلقة الأولى محطة الأولانية من حياة إبراهيم، دعوة ربنا لي من أور الكلدانيين. محطة الثانية تجديد الدعوة من حران. محطة الثالثة وصوله كنعان وربنا بيشجعه وبيقول له دي لنسلك، وبيبني مذبح ويفاجأ إن في مجاعة. لكننا نكتشف إبراهيم بيخاف، وأول ما بيحصل بيسمع بالمجاعة أو بيشوف المجاعة قدام عينه بيقرر قرار صعب، بيتهيألي من أصعب القرارات اللي خدها إبراهيم في حياته، إنه ياخد بعضه ويسيب المكان اللي ربنا قال له هديهولك وينزل مصر. يروح لمكان ما فيهوش مجاعة، يروح لمكان يطمن، يروح لمكان لأنه خايف. طب اللي ربنا قاله لي أنا نسيته، أو الواقع بيقول لي عكس كده، فأنا هتحرك مع الواقع مش هتحرك مع كلام الله. بينزل لمصر. ليه نازل يا إبراهيم مصر؟ علشان خاطر خايف من المجاعة، وبياخد خطوات عملية، بيروح نازل وينزل مصر. لكنه هو نازل بيفتكر حاجة، إن سارة زوجته إنها جميلة، فيخاف إنه يقال عنها زوجته فيقتلوه، فيقول لها أقول إنك أختي. تخيل بيقول على سارة إنها أخته علشان ما يتقتلش. المخاوف شيء صعب جدا، إنك تبني قرارات العمر على مخاوف شيء صعب. قال أحدهم اوعى تبني مبنى ضخم على أساس هش، اوعى تبني قرارات هجرة وعمر وسفر على مخاوف، اوعى تاخد قرارات للحياة على مخاوف. وصل إبراهيم مصر، عبيد فرعون شافوا سارة إنها حسنة المنظر، قالوا له عليها، راح فرعون أخذها كزوجة له. من أصعب المواقف إن إبراهيم بيحضر فرح مراته. إخواتي يا ما قرارات خدناها بسبب مخاوف من حاجة، من خطوة مرينا بها أو حاجة بلدنا مرت بها، وخدنا قرارات ناحية أمر ما، وأول ما وصلنا للأمر دوا فوجئنا إن إحنا كنا خايفين إنه راح. يعني إبراهيم كان خايف من المجاعة في أرض كنعان، إيه اللي حصل؟ إنه وصل مصر المجاعة راحت، مفيش مجاعة، لكن حصلت كارثة أعظم، مراته بتتاخد منه. يا ما قرارات خدناها أو بنينا قرارات حياتنا على مخاوف، فوصلنا لمرحلة إن المخاوف اللي إحنا خايفين منها مش موجودة، مفيش حاجة تخوف دلوقتي، المجاعة مش موجودة. النتيجة التكلفة أضعاف أضعاف أضعاف اللي جاي. مرات إبراهيم بتتاخد منه، إبراهيم قاعد في بيته ومراته بتتاخد عند بيت فرعون كزوجة، وهو بيختار إنه بيقدم باختياره وبيرضى إنه يكتب شهادة نهاية حياة إبراهيم. تخيلوا معايا كارثة بتحصل في حياة إبراهيم، إن كل اللي كان خايف منه المجاعة موجود دلوقتي. على فكرة اللي خايف منه المخاوف بتاعت بلدك، خلاص سافرت برا وبقيت الدنيا في أمان وزي الفل، بس مرات إبراهيم ضاعت، عياله ضاعوا، قصص كتيرة ضاعت، تفاصيل كتيرة ضاعت، مع إني اللي أنا رايح عشان حاجة محددة وخلصت خلاص، أنا رايح عشان المجاعة، المجاعة انتهت خلاص. النهاردة في كارثة أعظم، بتتاخد سارة أو سراي وتتحط في بيت فرعون. إبراهيم بيروح بيته وشه في الأرض، وشه في خزي عظيم جدا ملهاش حل، لكن لأن في إله عظيم ضابط الكل هو اللي بيتدخل في المشهد، وبيدخل الرب بطريقة معجزية، يضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سراي امرأة إبرام. ويتدخل الله في المشهد ويقول لإبراهيم انت أخطأت، وانت حاليا مش عارف تعمل ايه في خطأك، انا هتدخل. المحطة دي يمكن فيها خطأ إبراهيم، لكن فيها نعمة إلهية بتقول اني لما اقول لربنا مش عارف اعمل ايه في اللي وصلت له، يعرف الله يتدخل بطريقة معجزية. إبراهيم ما كانش عارف الخطوة اللي ممكن تحصل اللي جاية، لكن الله عارف الخطوة اللي ممكن تحصل اللي جاية. الله بيتدخل بطريقة معجزية علشان يعالج خطأ إبراهيم، لأنه في اللحظة دي بيقول له أنا مش عارف أعمل إيه. لو في حياتك وصلت لمرحلة خطأ ضخم جدا
بتدفع ثمنه الأيام دي. ينفع ترفع وجهك للسماء وتنادي على ربنا وتقول له يا رب أنا في خطأ وأنا في كارثة ومش عارف أتدخل، حلها من عندك، خلي الحل يجي من عندك يا رب. ابدأ أنت النهاردة المحطة دي بنهايتها يا رب، ابدأ يا رب أنك تقول أنا بتدخل في القصة يا رب. وتدخل الله يعرف يحل المشكلة، الله تدخل في القصة بشكل جميل جدا، وخلى فرعون هو اللي يطلب من إبراهيم أنه يسيب مصر ويديله غنم وياخد مراته. ومجدا للرب فرعون لم يستطع أن يمس سارة. مجدا للرب الإله العظيم اللي يعرف يتدخل في الوقت المناسب وبالطرق المناسبة وينهي القصة مظبوطة. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج محطات. الرب يحفظك ويتدخل في كل خطوة وفي كل أمر في حياتك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية الثامنة. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف.
1: عادة السلطان المصري منذ قديم الزمان أن يمزق صفحات التاريخ وأن يعبس بالعنوان، إذ لم يرقه كسلطان. عادة السلطان المصري أن يحكي عن بطولاته الوهمية في الميدان، وأن يلقي بأشرف أبطاله وهو في حفلة تنصيبه إلى مزبلة النسيان. عادة السلطان المصري أن يفتتح مشاريع يوسف باسمه، أن يلبس نياشين يوسف على صدره، وأن يتقلد صفاته، وأن يقلد صوته، وأن يوقع على كل الصور المشرفة بالألوان، وأن ينكر الصور التي تنكره، وأن يدعي أنها مزيفة، وأن يتخلص منها في ثورة تطهير، خوفاً من أن تبقى هي فتبعده، خوفاً من أن تحكم فيما بعد على فشله. لذلك فعادته أن يخطب في شعبه. لا نعرف يوسف، لا نعرف من الذي ملأ مخازنها، لا نعرف من سلمنا مفاتيحها يوم كانت في يده، دون أن يسألنا متى نردها مرة أخرى لأصحابها. لا نعرف الرجل الذي أنقذنا من الموت جوعا، من النهاية في مهانة، ولا نعرف من هم أولئك الرعاة. إنه لا يشرفنا وجودهم ولا يسعنا طردهم، فلنبحث لهم عن حيلة تنقذنا من مؤامراتهم الدنيئة، ونبدأ عصرا مصريا جديدا دماؤه من ظلم هؤلاء العبيد. هل تغير قلب فرعون فجأة، أم أراد الملك الأعلى أن يغيره؟ وهل تشدد هكذا فجأة، أم ترى أراد المولى أن يشدده؟ وهل أصابه كل هذا الغباء والعناد والبغاء، أم ترى قصد السيد أن يحطمه؟ والسؤال هنا يطرح نفسه، هل غواه ثم عقبه؟ حاش له، فلو كان حقا يريد العقاب فلماذا أرسل له رجاله يطالبه دون التواء أن يطلق من الطين المصري شعبه؟ إنه فقط ترك الفرعون لطبيعته، تركه يتخيل أنه سيتحداه، تركه يكتشف أخيرا أنه كان ينفذ خطته، وأنه بنفس حكمته الرعناء كان فقط يغازل الغباء. أليست قلوب الملوك في يده كجدول مياه يديرها حيث يشاء؟ وهو إن كان يفتح للمياه قوة في السماء، فهو يعرف أيضا كيف يوقفه. فبحر فرعون له حد، بينما غضب إله البحر من هذا الأغر لا حد له.
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية التاسعة والعاشرة. فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينموا، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض.
1: منذ متى كان الاحتيال من صفات الشجعان؟ إنه دائما ما كان شيمة من شيم الجرذان، وآه عندما يحتال الوالي، آه من مكر السلطان، وآه عندما تأتي الحيل القذرة ردا سريعا على الإحسان. أنا أقول يا للشيطان أم يا للإنسان؟ متى تحالفوا ضدك يا فرعون؟ متى تآمروا على عرشك؟ أم أنك ترى أن في بركتهم ما يضرك، وفي تميزهم وكثرتهم ما يهين كرامتك؟ هل تقر الآن أن وجودهم في عقر دارك يقصر أيامك يا شيطان؟ هل تقر بأن بركة إلههم تزعزع عرشك وتهزأ بقراراتك يا سلطان؟
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية الحادية عشر. فجعلوا عليهم رؤساء.

0: يعطين البقاء. شيء ما كان يخيفه من عملهم الأصلي، شيء ما كان يزعجه من صوت خرافهم البريء، شيء ما كان يفضح فيه صوت الذئب الذي كان يود افتراس رعية الله دون أن يسمع راعيهم الضجيج. ظن أن الصخرة يمكن أن تعفيه من الأجرة، لكنه لم يعرف أن الصخرة زادتهم بركة، وأن أجرتهم في مخازنه تنتظر لحظة خروجهم. أعزاء شرفاء ليعودوا رغما عنه كما كانوا في بدايتهم وأصلهم دائما من الأثرياء. هل أعلنت حالة الطوارئ من الأعداء ومن الحلفاء على حد سواء؟ يا للغباء.
1: وهذه قصة شعب، وللحديث بقية.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Thank you for tuning in to this program.
2: شكرا لعودتكم للاستماع إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: We are delighted to bring it to you.
2: يسعدنا أن نقدم هذه الرسالة لك.
1: And we pray that God is using it to bless your life.
2: ونحن نصلي أن الرب يستخدمها لكي تكون بركة لحياتكم.
1: We have been talking about the blessings of surrender.
2: كنا نتحدث عن بركات التسليم.
1: In our last broadcast, you learned that it is possible to lose your effectiveness for God even though your life is filled with activities.
2: وفي رسالتنا الماضية تعلمت أنه من الممكن أن تفقد تأثيرك وفعاليتك لله بالرغم من أن حياتك قد تكون حافلة بالأنشطة.
1: We learned this from an incident in the book of 2 Kings chapter 6.
2: وتعلمنا هذا الدرس من القصة التي وردت في الأصحاح السادس من سفر الملوك الثاني.
1: In the story, an axe head fell into the water.
2: روت هذه القصة أن رأس الحديد للفأس قد سقطت في الماء.
1: The axe head represents a life that is being equipped and anointed with the Holy Spirit.
2: ورأس الفأس تمثل حياة تأهلت ومسحت بالروح القدس.
1: The loss and recovery of the axe head is a picture of God's grace.
2: وصورة فقدان رأس الفأس واستعادتها هي صورة نعمة الله.
1: Let's look again at the man who lost the axe head.
2: دعنا نعيد النظر إلى ذلك الرجل الذي فقد رأس الفأس.
1: This man did not lose his axe head through laziness.
2: هذا الرجل لم يفقد رأس الفأس بسبب تكاسله.
1: He did not lose his axe head by not serving.
2: ولم يفقد رأس الفأس بعدم خدمته.
1: No.
2: لا.
1: This man was perhaps the busiest man there was.
2: ربما كان هذا الرجل أكثر الرجال نشاطا وعملا في ذلك الموقع.
1: My listening friends.
2: أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Pay close attention to this.
2: أرجو أنكم تصغون إصغاء جيدا إلى هذا.
1: The evidence of God's blessing is not just being busy doing things or going to meetings.
2: دليل بركة الله ليس مجرد أن تكون مشغولا بعمل أشياء أو بالذهاب إلى اجتماعات.
1: The evidence of God's blessing is not just being involved on boards and committees.
2: دليل بركة الله ليس مجرد أن تكون منشغلا بالمجالس واللجان.
1: No.
2: لا.
1: The evidence of God's blessings is in your effectiveness.
2: دليل بركات الله هو مقدار فعاليتك وتأثيرك.
1: The evidence of God's blessings is God's anointing.
2: دليل بركات الله هو مسحة الله.
1: The evidence of God's blessings is a changed life.
2: دليل بركات الله هو الحياة المتغيرة.
1: The Bible tells us about a church of Thyatira.
2: يحدثنا الكتاب المقدس عن كنيسة ثياتيرا.
1: The church was a hub of busy people and many activities.
2: هذه الكنيسة كانت محورا لأناس مشغولين ولأنشطة كثيرة.
1: Yet they were ineffective because of their tolerance of sin.
2: ومع ذلك كانوا غير مؤثرين بسبب تقبلهم للخطية وتهاونهم معها.
1: God have mercy on a man or a woman who tries to serve God without God's power and anointing of God's Holy Spirit.
2: فليرحم الرب الرجل أو المرأة الذي يحاول أو التي تحاول خدمة الله بدون قوة ومسحة روح الله.
1: The man in this story was a busy working man.
2: كان الرجل في هذه القصة مشغولا بالعمل.
1: But he was not alert to the insidiousness of sin that slowly crept into his life.
2: ولكنه لم يكن متنبها إلى مكر وغدر الخطية التي تسللت ببطء إلى حياته.
1: He was diligent.
2: كان مجتهدا.
1: But he failed to see the axe head was slackening and slipping from the shaft.
2: ولكن فاته أن يلاحظ أن رأس الفأس كان يضعف ويتراخى وينزلق من القصبة.
1: When he became blind to what was happening at the cutting edge of his life.
2: ولما أصبح أعمى عن أن يرى ما كان يحدث للحد القاطع لحياته.
1: The axe head fell in the dark, deep, muddy waters of the Jordan River.
2: سقط رأس الفأس في العمق المظلم للمياه الموحلة في نهر الأردن.
1: And that is why Jesus again and again told his disciples to watch and pray lest they enter into temptation.
2: ولهذا السبب كان يسوع يطلب من تلاميذه مرارا وتكرارا أن يسهروا وأن يصلوا لكي لا يدخلوا في تجربة.
1: The moment you cease to watch and pray,
2: في اللحظة التي تكف فيها عن السهر والصلاة,
1: you will lose your axe head.
2: ستفقد رأس فأسك.
1: The moment you slow down in spending time with God,
2: في اللحظة التي تتباطأ فيها عن قضاء وقت مع الله,
1: you will lose your axe head.
2: ستفقد رأس فأسك.
1: And when you lose your axe head,
2: وعندما تفقد رأس فأسك,
1: you will lose the cutting edge of your effectiveness.
2: ستفقد الحد القاطع لتأثيرك وفعاليتك.
1: In the book of Judges, chapter 16,
2: في سفر قضاة الأصحاح السادس عشر,
1: Samson lost his power while he was diligent in work.
2: فقد شمشون قوته بينما كان يعمل باجتهاد.
1: But he neglected in watching.
2: ولكنه أهمل في السهر.
1: It wasn't long before his spiritual life began to slip.
2: ولم يمض عليه وقت طويل حتى بدأت حياته الروحية تنزلق وتتدهور.
1: Then one day he woke up from the sleep to go out as before to demonstrate his strength.
2: وحينئذ جاء يوم ما استيقظ فيه من نومه ليخرج لاستعراض قوته كما كان يفعل قبلا.
1: He did not know that the Spirit of the Lord had departed from him.
2: ولم يكن يعلم أن الرب فارقه.
1: This is another way of saying that he had departed from the Lord.
2: وهذه طريقة أخرى للقول بأنه هو الذي كان قد فارق الرب.
1: My daily cry is that God will spare me the horrible temptation of being busy for God but lose power with God.
2: إنني أصرخ يوميا إلى الله حتى لا أقع في التجربة الرهيبة أن أكون مشغولا بعمل الله ولكني أكون قد فقدت قوتي مع الله.
1: Let us stop just for a moment and listen to this song that is so relevant to this message.
2: دعنا نتوقف قليلا وننصت معا إلى هذه الترنيمة المناسبة لهذه الرسالة.

0: Let's now go back to focus on this message.
1: دعنا نعود الآن لكي نركز على هذه الرسالة وننبر عليها.
0: Here is a very important question.
1: وأمامنا هنا سؤال مهم جدا.
0: How do you recover from the loss of your effectiveness?
1: كيف تستعيد تأثيرك المفقود؟
0: Verse 6 of 2 Kings chapter 6 gives you the answer.
1: في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس والعدد السادس تجد الإجابة عن هذا السؤال.
0: And the man of God asked, where did it fall?
1: فقال رجل الله أين سقط؟
0: And he showed him the place, so he cut a branch and threw it in there, and he made the iron float.
1: فأراه الموضع فقطع عودا وألقاه هناك فطفى الحديد.
0: The way to recover the loss of your effectiveness is twofold.
1: الطريق لاستعادة تأثيرك المفقود هو طريق مزدوج.
0: First,
1: أولا,
0: find out where you fell or where you lost your step.
1: اكتشف أين سقطت أو أين تعثرت خطاك.
0: One of the hardest things for anyone who has lost his effectiveness for the Lord is to be able to retrace his steps.
1: من أصعب الأشياء على الشخص الذي فقد تأثيره وفعاليته لله أن يستطيع مراجعة خطواته.
0: Yet the Bible tells us again and again.
1: ومع ذلك فإن الكتاب المقدس يخبرنا مرارا وتكرارا.
0: Find out where you have fallen and return there.
1: أذكر من أين سقطت وعد إلى هناك وتب.
0: The place of your departure is the place of your recovery.
1: المكان الذي رحلت منه هو بعينه المكان الذي تشفى فيه.
0: You will only find power where you have lost it.
1: ستجد القوة فقط في نفس المكان الذي فقدتها فيه.
0: It is futile to imagine that you can overlook the past without accounting for it.
1: من العبث أن تتصور أنك تستطيع تجاهل الماضي دون أن تعطي حسابا عنه.
0: It is futile to imagine that you can overlook the past without confessing it before God.
1: من العبث أن تتصور أنك تستطيع تجاهل الماضي دون أن تعترف به أمام الله.
0: That is why John said in 1 John 1:9.
1: ولهذا قال يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الأول والعدد التاسع.
0: If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us these sins which we have confessed.
1: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا.
0: You may have to return to some sins that you have covered up years ago.
1: ربما تحتاج إلى العودة إلى خطايا كنت قد تسترت عليها منذ عدة سنوات.
0: You may have to make restitution for things long forgotten.
1: ربما تحتاج إلى التعويض عن أشياء نسيتها مدة طويلة.
0: You must do these things before God can restore your joy and your effectiveness.
1: ينبغي أن تعمل هذه الأشياء قبل أن يعيد الله إليك فرحك وتأثيرك.
0: You have to go back to where you have fallen.
1: عليك أن تعود إلى حيث سقطت.
0: You must find the very place that is your Achilles heel.
1: عليك أن تجد على وجه التحديد الموقع غير المنيع في حياتك والذي هو بالنسبة لك ما يسمى بعقب أخيل.
0: You must show God the place and the time and the circumstances.
1: يجب أن تظهر لله المكان والزمان والظروف.
0: Explain to God the problem.
1: وأن تفسر المشكلة أمام الله.
0: Because he already knows, for nothing is hidden from him.
1: لأنه هو يعرف كل شيء من قبل، لأنه لا يوجد شيء خفي عليه.
0: Confession is the way of recovery.
1: الاعتراف هو السبيل للشفاء وللانتعاش.
0: The root of the problem of some Christians is the same problem of the non-Christians.
1: أساس المشكلة عند بعض المسيحيين هو بعينه أساس المشكلة عند غير المسيحيين.
0: They are unwilling to confess their sins.
1: وهو أنهم ليسوا راغبين في الاعتراف بخطاياهم.
0: So they rationalize them.
1: ولذلك هم يحاولون تبريرها والتماس الأعذار لها.
0: The second fold recovery is found in verse 6 and 7.
1: الجانب الثاني للطريق المزدوج لاستعادة التأثير المفقود موجود في العددين السادس والسابع.
0: So he cut a branch and threw it there, and he made the iron float. Therefore, he said, "Pick it up for yourself." So he reached out his hand and took it.
1: قطع عودا وألقاه هناك، فطفى الحديد، فقال ارفعه لنفسك، فمد يده وأخذه.
0: I don't understand how anyone can say they believe in God and they do not believe in miracles.
1: أنا لا أفهم كيف أن أناسا يقولون إنهم يؤمنون بالله بينما هم لا يؤمنون بالمعجزات.
0: This indeed is a supernatural miracle for the metal of an axe head to float in water.
1: هذه في الحقيقة معجزة خارقة للطبيعة أن معدن رأس الفأس يطفو على الماء.
0: What did Elisha do?
1: ماذا فعل إليشع؟
0: He cut a branch.
1: قطع عودا.
0: What is the branch?
1: وما هو العود؟
0: Isaiah 11:1 tells us.
1: يخبرنا إشعياء في العدد الأول من الأصحاح الحادي عشر.
0: That the Lord Jesus Christ is a branch that came out of Jesse.
1: أن الرب يسوع المسيح هو غصن يأتي من جذع يسى.
0: The Lord Jesus Christ is a branch that will bear fruit.
1: الرب يسوع المسيح هو الغصن الذي سيحمل ثمرا.
0: A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots, a branch will bear fruit.
1: ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله.
0: Jesus is that branch.
1: يسوع هو ذلك الغصن.
0: He was cut off when he hung on the cross.
1: قطع عندما علق على الصليب.
0: The only answer to the loss of effectiveness is the branch of David.
1: الحل الوحيد للتأثير المفقود هو في غصن داود.
0: The only healing to the loss of joy is the branch of Judah.
1: الشفاء الوحيد لفقدان الفرح هو في غصن يهودا.
0: The only forgiveness and restoration that makes the iron float is the branch of Jesse.
1: الغفران الوحيد والتجديد والإنعاش الذي يجعل الحديد يطفو هو غصن يسى.
0: When the crucified Christ is applied to any addiction, he will liberate you.
1: عندما يطبق المسيح المصلوب عمليا على أي إدمان فإنه سوف يحررك.
0: When the crucified Christ is applied to any enslavement of sin, he will set you free.
1: عندما يطبق المسيح عمليا على أي عبودية للخطية فإنه سيطلقك حرا.
0: When the crucified Christ is applied to your bondage to the world's pleasures, he will release you.
1: عندما يطبق الرب يسوع عمليا على أي عبودية لك من شهوات العالم فإنه سيعتقك ويحررك.
0: Christ will make the iron float.
1: المسيح يجعل الحديد يطفو.
0: He will restore you and renew you.
1: سيجددك وينعشك.
0: Christ will release you and free you to come back to him.
1: المسيح سيطلقك حرا وسيعطيك الحرية لتعود إليه.
0: When the man of God cut the branch,
1: عندما قطع رجل الله عودا,
0: the iron axe head floated.
1: طفى رأس الفأس الحديد.
0: Jesus will overcome the laws of gravity that are pulling you away from him.
1: يسوع سينتصر على قانون الجاذبية الذي يبعدك عنه.
0: Jesus will also liberate you from the strength of the current in the river of the world's temptation.
1: ويسوع سيحررك من قوة تيار نهر إغراءات العالم وشهواته.
0: Jesus will not only liberate you from the muddy, dirty waters of your sin.
1: يسوع لن يحررك فقط من وحل وقذارة مياه خطاياك.
0: But he will also set you free from the soot and the mud of sin.
1: ولكنه سيحررك أيضا من لوثة ووحل الخطية.
0: So he reached out his hand and took it.
1: فمد يده وأخذه.
0: The man listened to Elisha and reached out his hand and took the floating axe head from the water.
1: أنصت الرجل إلى إليشع ومد يده وأخذ رأس الفأس الحديد الذي كان طافيا على الماء.
0: Will you reach out your hand and be freed and restored from whatever is intimidating you?
1: هل تمد يدك لتتحرر ولتتجدد من كل شيء يستعبدك ويذلك؟
0: Will you reach out your hand and be freed and restored from whatever is frightening you?
1: هل تمد يدك وتتحرر وتتخلص من كل ما يخيفك؟
0: Will you reach out your hand and be freed and restored from whatever is holding you captive?
1: هل تمد يدك وتتحرر من كل ما يجعلك أسيرا مقيدا؟
0: Will you reach out and draw near to the cross of Christ in which there is liberation?
1: هل تمد يدك وتقترب من صليب المسيح الذي فيه الحرية؟
0: Will you reach and draw near to the cross of Christ in which there is restoration?
1: هل تمد يدك وتقترب من صليب المسيح الذي فيه التجديد والإنعاش؟
0: Will you reach and draw near to the cross of Christ in which there is sanctification?
1: هل تمد يدك وتقترب من صليب المسيح الذي فيه التقديس؟
0: Every defeated Christian can have victory in the branch of Judah.
1: كل مسيحي منهزم يمكن أن ينال النصرة من غصن يهوذا.
0: Every fruitless believer can have victory in the branch of Jesse.
1: كل مؤمن لا ثمر له يمكن أن تكون له النصرة في غصن يسى.
0: Every fearful child of God can have victory in the branch of David.
1: كل ولد خائف من أولاد الله يمكن أن تكون له النصرة في غصن داود.
0: How?
1: كيف؟
0: That branch whose name is Jesus can take a life that is lost in the muddy waters of defilement and death.
1: هذا الغصن الذي اسمه يسوع هو وحده الذي يستطيع أن ينتزع الحياة الضائعة في المياه الموحلة بالتلوث والموت.
0: And raise it to a new life of power.
1: وهو وحده الذي يقيمها إلى حياة القوة من جديد.
0: Will you reach out your hand and take it today?
1: هل تمد يدك وتأخذه اليوم؟
0: It is my urging of you to say yes.
1: إنني أحثك أن تكون استجابتك بكلمة نعم.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيه. والآن يتعظم المسيح في جسده، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح.
2: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. لما بنروح جنينة الحيوانات بنقعد نتفرج على الأسد وإحنا مطمنين إنه مش هيهجم علينا، مش لأن إحنا أبطال، لا، لأن هو محبوس جوه القفص، وبالرغم إنه بيكون هايج لكن برضو بنبقى مش خايفين منه. مش بس كده، لكن لأننا كمان بنسمع للملحوظة اللي مكتوبة على السور اللي حوالين الأسد إنه ممنوع نتخطاه. يعني لو أي حد تخطى السور وحاول يحط إيده على القضبان أكيد الأسد هيهبش في إيده. يعني في دورين، دور المسؤولين إنهم بيخلوا الأسد جوه قضبان وحواليه سور، كمان دور لينا إننا بنطيع كلامهم. يا ترى كلام النهاردة ده مش بيفكرك بحاجة؟ في بطرس الأولى أصحاح 5 وعدد 8 بيقول كده: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. إبليس أسد بيحاول يهجم على حياتك، وبيكون غرضه الأساسي أن يوقعك في خطية التمرد على الله، يوقعك في أنك أنت تكوني بتتضايقي من الظروف اللي يمكن الله بيسمح بيها، يشككك في محبة الله ليكي. مش ساعات كده تسمعي صوت جواكي بيقولك ربنا مش بيحبك وإلا كان عملك اللي أنت عايزاه؟ طب إزاي تتخلصي من صوت إبليس ده؟ صحيح الله بيساندك طبعا وبيساعدك على حروب إبليس، لكن أنتي عليكي دور، بالظبط زي ما بنقف قدام الأسد في جنينة الحيوانات. الدور ده إيه؟ إنك تسمعي لإرشاد الله ليكي. طب إزاي ممكن تعملي ده؟ الطريقة الوحيدة اللي بيها تهزمي إبليس في حياتك إنك تقضي وقت أكتر مع الله، تقري كلمته وتدرسيها. وعلى فكرة كل ما قعدتي مع ربنا أكتر كل ما اكتشفتي محبته ليكي قد ايه كبيرة، محبة غير مشروطة. وطبعا لما بتعرفي كده ثقتك بقيمتك في المسيح بتزيد، وده بيخلي إبليس ما يقدرش عليكي. مش بس كده، لكن كمان كلام الله ليكي والقعدة معاه لما بتزيد بيخليكي دايما منتبهة لكلام إبليس، وسهل عليكي تقولي انت بتكذب لانه الله بيحبني. خلي بالك الصلاة والمواظبة على قراءة الكتاب المقدس حاجتين مهمين عشان دايما تكوني منتصرة على إبليس. هو ده السهر اللي بيتكلم عنه في بطرس الأولى. لكن بقى الكسل وأنا مش قادرة أقضي وقت، أصل أنا تعبانة مش عارفة أقعد، أصل أنا عندي شغل، أصل أنا مضغوطة، كل ده اسمه كسل. اتغلبي عليه بأنك تكوني قوية الإرادة. في اليوم اللي انت حاسة فيه انك تعبانة ومش قادرة قولي لا أنا هقعد أقرأ كلمة الله. صدقيني لما بتعملي كده بتحسي بقوة، وساعتها هتكوني قوية وإبليس مش هيقدر عليكي، وهتنتصري على كل مفاهيم غلط بيحاول إبليس

0: إني أكون قوية وأقعد قدامك وأكون سهرانة قدام كلمتك عشان أكون قادرة أغلب إبليس. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
1: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.
1: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

0: Abraham.
1: Please, join me. Bring water. Prepare food for our visitors.
2: Yes, Master.
3: في مرة قريت على الانترنت واحد بيهاجم إله الكتاب المقدس ويقول يا للعجب يا للعجب على إله النصارى، لما نقرأ التوراة نلاقي إلههم بياكل وبيشرب ويقعد تحت الشجرة، واستند على سفر التكوين أصحاح 18، ودي حاجة أنا عايز أشرحها. يقول وظهر له الرب، الكلام عن أبرام أبونا إبراهيم، عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، وظهر له الرب. إذن واضح أن الرب هو اللي ظهر. يقول فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، واضح أن كان الرب ومعاه ملكين. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك لا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء اغسلوا أرجلكم، اتكئوا تحت شجرة فآخذ كسرة خبز تسندون قلوبكم. ولما نكمل النص يقول أسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة، قال أسرعي بثلاثة كيلات دقيقا سميزا، اعجني اصنعي خبز ملة، وبعدين ذبح عجل إلى آخره، وعمل وليمة يقول وأكله. فبيقول عجيب أمر النصارى. عايز أقول للي بيسأل السؤال ده ولكل واحد مستصعب فكرة ظهور الإله في ظهور معين في شكل ملاك أو إنسان، أنت مصدق إن ربنا يقدر ولا لا؟ لو مصدق إن ربنا يقدر يبقى يقدر يظهر في أي صورة. وعلينا ان احنا نفكر في حاجة مهمة جدا. انا عايزك تتخيل معايا، لو انا الله وانا قادر على كل شيء اقدر اظهر في اي صورة ولا لا؟ اقدر بكون بتكلم مع حضرتك على الشاشة الوقتي واكون موجود في بلد تانية وتالتة ورابعة ولا لا؟ لو انا قادر على كل شيء، الله القادر على كل شيء يقدر يعمل اي شيء. ليس صعبا على العظيم انه يظهر في اي صورة هو عايزها. يعني يقدر رئيس الجمهورية مثلا يلبس لبس واحد شحات وينزل الشارع عشان يتفقد حال الشعب ويشوف الشارع ويشوف المرور وحال البلد، لكن ما يقدرش الشحات يلبس زي ملكي ويدخل القصر الجمهوري ويقول انا الرئيس. فالكبير يقدر، الله القدير يقدر. هل في صعوبة ان يظهر لإبراهيم في صورة ملاك أو على صورة إنسان؟ الحاجة التانية، لما الله كان بيتعامل مع شعبه في العهد القديم كان لازم يتعامل معهم بطريقة هم يقدروا يدركوها، يقدروا يتعاملوا معاها. فلما كان عايز يظهر ويتكلم ظهر، هو يقدر، ده مش صعب عليه إطلاقا. طب ما ظهر لموسى في العليقة في صورة نار وقال لإبراهيم، لقال لموسى اخلع نعلك من رجليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. فهو يقدر، يقدر على كل شيء. وهنا الرب كان بيمهد ذهن البشرية لمجيء الرب يسوع، لتجسد الله في صورة الابن يسوع المسيح. فكان بيمهد بظهورات في العهد القديم، فده ظهور لشخص الابن يسوع المسيح قبل التجسد. قبل التجسد ليس صعبا. تقول طب والأكل اللي أكلوه، الأكل اللي أكلوه راح فين؟ أما غريبة يا رب، الله القادر على كل شيء. اللي ظهر بأجساد مؤقتة، والملائكة الملائكة أرواح، لكن ظهرت في صورة جسد، جسد إنسان. ظهروا ثلاثة جايين لأبونا إبراهيم. الأجساد المؤقتة اللي ظهرت دي انتهت بانتهاء المهمة. يا ظهرت أجساد مؤقتة، يقدر الله يخلي الملائكة تظهر في صورة بشر وتاخد أجساد في فترة مؤقتة ولا؟ يقدر. فالأجساد دي اللي ظهرت أدت الغرض، انتهت الجسد ده، انتهى بانتهاء المهمة. ها هل يقدر يخلي الأجساد تتلاشى؟ تتلاشى. والأكل اللي أكله يتلاشى؟ يتلاشى. هو الله يقدر على كل شيء. وأنا بقول تاني، كان بيمهد ذهن البشرية لظهور الابن متجسدا بعد كده علشان يقيم بيننا فترة من الزمن، تمهيد لذهن البشرية. لكن إيماننا الكتابي إن الله واحد، آب وابن وروح قدس، منذ الأزل هو الله مثلث الأقانيم، ظهر لينا من 2000 سنة في شخص الابن يسوع المسيح. ليه تجسد؟ ليه ظهر؟ لأنه بيحب إبراهيم وبيحبني وبيحب حضرتك، وعايز يقيم معاك علاقة شخصية، عايزك تعرفه وتعرف الوجه الحقيقي لشخص الله. لا يمكن نعرف الله معرفة حقيقية إلا في شخص الابن يسوع المسيح، اللي قال من رآني فقد رأى الآب. هل تعرفه؟ هل عايز تقيم علاقة معاه؟ أرجوك أطلبه وقول له يا رب عايز أعرفك معرفة حقيقية، عايز تبني علاقة بيك. صلاتي من كل قلبي إنك تدخل في شركة وعلاقة مع الرب. لإلهنا كل المجد، آمين.

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارف انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

أهلا بيكم في فقرة زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. عايزة راجع معاكم بسرعة، قلنا ايه الحلقة اللي فاتت؟ وكنا بنتكلم عن موضوع مهم قوي، هو الفاونديشن، ازاي اختاره وازاي احطه وايه علاقته بالميك اب برايمر او بالمرطب اللي بحطه قبل الفاونديشن، وازاي ان هما مقسومين نوعين، ووتر بيز يعني داخل في تكوينه مية، او اويل بيز يعني داخل في تكوينه زيت، وازاي مهم قوي ان نوع المرطب يكون نفس نوع الفاونديشن من حيث البيز اللي داخل في تكوينه. والنهاردة عايز اشرح لكم ازاي نثبت الفاونديشن، وعشان الفاونديشن يثبت او يقعد معايا وقت اطول محتاج احط عليه باودر، والمفروض في الميك اب بتاعي يبقى عندي لونين للباودر، واحد فاتح واحد غامق. هنطلع فاصل ونرجع واستنوني عشان اقول لكم بنستعمل ده لايه وده لايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم ازاي نثبت الفاونديشن او كريم الاساس عشان يقعد معانا وقت اطول، وكنا بنقول ان احنا بنستعمل باودر فوق الفاونديشن ومحتاج يبقى عندي لونين، لون فاتح بستعمله في الاماكن الفاتحه اللي بعمل لها هايلايتنج زي تحت العينين مكان الكونسيلر عظمه المناخير، ولون الباودر التاني بيكون لون بشرتي وده بحطه على باقي وشي. طيب احط الباودر ازاي؟ بستعمل السفنجه الخاصه بالباودر اللي غالبا بتبقى معاه وبتبقى متبطنه بحته قماشه من بره، بتبقى ناعمه قوي وطريه، بحط فيها الباودر وكاني بطبطب بيها على وشي، مش بمسح الفاونديشن او اللي انا حطاه قبل كده، لكن كاني بزود باودر. ومهم قوي ان ما احطش كتير، طبقه رقيقه قوي كفايه علشان كمان ما تخليش شكل الفاونديشن بتاعي معكعك او كاني حاطه طبقات كتيره قوي على وشي. ونصيحة للبنت اللي بشرتها دهنية، أنا شخصياً بشيل معايا في شنطتي باودر لما بحس إن بشرتي زيتت في نص الخروجة، بطلعها وبطبطب على وشي فوق الفاونديشن زي ما قلتلكوا قبل كده علشان أغطي كل لمعة زيادة في وشي. وفي حاجة تانية البنات اللي عندهم بشرة دهنية بيعملوها، وهم إنهم يجيبوا تلجة ويمسحوا بيها وشهم قبل ما يحطوا الفاونديشن علشان ده يقفل المسام فالبشرة ما تزيتش مع الوقت، لكن في رأيي إن البشرة ممكن ترد رد فعل عنيف وتزيت أكتر بالطريقة دي. أنا شخصياً الطريقة دي مش بعملها، ورأيي إنه البنت اللي بشرتها دهنية لو استعملت البيز الصح والفاونديشن الصح والباودر الصح ممكن الميك اب معاها يقعد وقت طويل قوي. استنوني في فقرة جديدة من زي القمر، برنامجكم بنويت.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل.

أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. سمعنا كتير عن جحا ونوادره اللي ما بتخلصش، ومن مواقفه دي إن عدى عليه راجل وجحا كان بيذبح خروف. الراجل وقف وسأله باستغراب: مالك يا جحا، أنت بتذبح الخروف كده إزاي؟ طريقتك دي غلط. رد جحا باستغراب وقال له: مالها طريقتي دي؟ مش فاهم، أنا دي الطريقة اللي اتعلمتها من أبويا. الراجل قال له: روح اسأل باباك، أكيد هو يعلمك الطريقة المظبوطة، لأن طريقتك دي غلط. جحا ما كدبش خبر وراح لوالده علشان يسأله. باباه قال له: مالك يا جحا، ما هي دي الطريقة اللي أنا اتعلمتها من أبويا وعلمتها لك. جحا قال له: الله، أمال إيه؟ طب أقولك، تعال نروح لجدي ونسأله، ويمكن يكون نسي يقولك حاجة. راحوا هما الاتنين للجد، ولما حكوا لي الحكاية الجد كان مستغرب جدا وبيقول لهم: مالكم في ايه؟ ما هي دي نفس الطريقة اللي علمها لي ابويا، وانا علمتها لابوك، وابوك علمها لك. جحا قال له: ما يمكن يا جدي، جدي الكبير نسي يقولك حاجة، او ما قالكش الطريقة المظبوطة للذبح. هنا بقى الجد اتعصب جدا وقال لهم: ازاي بقى يا فالحين، ابويا كان هيقول لي حاجة اذا كان ابويا كان اخرس اصلا. القصة دي بتفكرنا بقصة البنت اللي شافت مامتها كل ما تيجي تقلي سمك بتقطع الراس والديل او بتقسم السمكة اتنين، فسألتها باستغراب: انتي بتعملي كده ليه؟ الام ردت وقالت: معرفش، انا شفت امي بتعمل كده فبعمل زيها. البنت ما سكتتش وراحت سألت جدتها، اللي قالت لها ان كان عندها طاسة واحدة صغيرة، والسمكة كانت عادة بتبقى أكبر من الطاسة بتاعتها، فكانت بتشيل راس وديل السمكة أو حتى بتقسمها اتنين. أوقات كتير بنعمل حاجات لمجرد إننا شفنا أهلينا أو اللي أكبر مننا بيعملوها من غير ما نفكر، ولو سألنا أي حد ليه هيرد الرد التقليدي، لأن دي تقاليد اتربينا عليها. أكيد دعوتنا ليك مش إنك تتمرد على التقاليد أو تشذ عن المجتمع بتاعك، لكن على الأقل فكر في كل حاجة وانت بتعملها أو قبل ما تعملها، انت بتعمل الشيء ده ليه؟ وهل الزمن بتاعك مناسب ليه التمسك بتقاليد قديمة ولا لأ؟ طب حتى لو ما قدرتش تغير التقاليد دي أو العادات دي، على الأقل فكرت وعرفت أصلها إيه وما كنتش بتنفذها وخلاص. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم مربط نصر.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: 50 مليون التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: وولدت حواء ولد آخر وقالت: أعطاني الله ولد آخر في موضع هابيل اللي قتلو خاه قايين. ومن اللي خلق شيت آدم كان في عمره 130 عام، وعاش من بعد داك شي 800 عام، وشاف ولاد ولاده حتى السابع من جيل، وبداو كيتزوجوا من بنات اللي ما كانوش كيعبدوا الله، وولادهم ولاو قباح بزاف. ومن اللي شاف الله الشرد بنادم كتر حزن علاش خلق الإنسان وقال:
1: غادي نمحي بنادم كله والحيوانات والطيور معلى الأرض.
0: من بعد ما مات آدم بسنين جا واحد الراجل سميته نوح، هو اللي كان راجل صالح وما في حتى شي عيب وكيمشي في طريق الله، الله كان راضي عليه. وفزت الأرض قدام الله وكتر فيها الظلم، وشاف الله في الأرض وبانت له باللي فزدت وقاع الناس اللي فيها ولاو فاسدين. وهو يقول الله لنوح:
1: راه وصل وقت الهلاك دبنادم، حيت راه معمروا الأرض بالظلم، وعلى هاد الشي غادي نهلكهم بالطوفان هما والأرض واللي فيها. أما أنت يا نوح، سير عدل واحد السفينة مخشب شجر ودير فيها بيوت وطليها بالزفت من برا ومن داخل، ودير فيها 300 دراع في الطول و50 دراع في العرض و30 دراع في العلو، ودير في السفينة واحد الشرجم يكون بينه وبين السقف دراع واحد، ودير ليها باب في الجنب وبنيها على 3 طبقات، واحدة لتحت وواحدة لوسط وواحدة لفوق، حيث غادي نغرق الأرض بالطوفان باش نحيد كل مخلوق اللي فيه روح تحت السماء كلها، واللي في الأرض غادي تهلك. ولكن انت يا نوح، غادي ندير معك العهد انت ومراتك ولادك والنساء ديالهم، دخلوا السفينة كلكم ودي معك جوج من كل نوع الخلايق الحية باش تنجح تهية من الموت، ويكونوا ذكروا لانت من كل نوع ديال الطيور ومن كل نوع البهايم ومن كل نوع الدبات اللي في الأرض، ودي معك كل ما يتكال جمعوا عندك باش تكون المكلة ليك وليهم، ودي معك من البهايم اللي حلال 7 ذكورة و7 دلنتات، ومن البهايم اللي حرام دي ذكر ولنتا، ودي معك من طيور السماء 7 ذكورة و7 لنتات باش ما يتقطعش الآثار ديالهم من الأرض.
0: وعمل نوح ديك الشي اللي قال له الله. ودخل نوح ومراته وولاده ونسى دياله من السفينة، والحيوانات جاءوا لعند نوح ودخلهم حتى هما، والله شد الباب للسفينة وبدات الشتاء كطيح، وبدا الماء كيطلع من الأرض، وبقات كطيح الشتاء 40 يوم و40 ليلة، وغطى الماء الجبال العالية، وكان الماء فوق الجبال 7 متر، والسفينة اللي عدل نوح كانت كتمشي فوق الماء، وغرقوا الناس وكل الحيوانات والأرض والطيور والبهايم، كل شي غرق وبقى غير نوح وعائلته. وبقات الدنيا عامرة بالماء 150 يوم، والله صيفت الريح والماء انقص، ووقفت السفينة على جبل أرارات، وهاد جبل في تركيا. ومن بعد 3 شهور من اللي بدات كطيح الشتاء بدات الجبال كتبان والماء بدا كينقص، وبعد 40 يوم من هاد الوقت صيفت نوح الغراب وبدا كيطير هنا ولهيه، ومن بعد سيمانة صيفت حمامة وما جبرتش شي موضع توقف عليه ورجعت للسفينة، وسيمانة من بعد صيفت الحمامة مرة أخرى ورجعت، ولكن هاد المرة جابت معاها ورقة زيتون خضر. وعرف نوح باللي الماء بدا كيقل، ومن بعد سيمانة صيفت الحمامة ولكن ما رجعتش هاد المرة. وبعد 5 أيام من اللي بدات كطيح الشتاء قال الله لنوح:
1: نوح خرج من السفينة.
0: وخرج نوح وعائلته بنا نوح واحد المذبح وقدم ضحية لله، والدم سال وفاض. ومن اللي دار نوح هاد شي الله قال له:
1: شحال ما زاد الشرد بنادم ما عنهلكم شي بطوفان آخر.
0: وقبل الله الذبيحة نوح وقال له:
1: ما غاديش ننزل لعنة على الأرض مرة أخرى بسبب بنادم، حيت بنادم من صغره كيخمم باش يدير الشر.
0: وبارك الله في نوح وعائلته وقال لهم:
1: ولدوا كثروا وعمروا الأرض، وأنا أعطيتكم الحق باش تاكلوا من اللحم الحيوانات ومن الزرع، المهم ما تاكلوش اللحم بدمه حيت الحياة الحيوان في دمه، وداشي واحد قتل بنادم حتى هو يتقتل، حيت الإنسان مخلوق على صورة الله، وأنا غادي ندير معك واحد العهد مع الدرية ديالك، ما غاديش ندير طوفان آخر في الأرض. وقوس قزح يعني عروسة الشتاء هي العلامة دهاد العهد، وملي نشوفها في السماء نتفكر عهد اللي درته معاكم ومع كل مخلوق.
0: ومن بعد الطوفان خلقوا الأولاد نوح، سام وحام ويافت بزاف الدراري، عمروا بهم الأرض كما قالهم الله. ومن بعد ثلاثة الأجيال الدرية نوح خلوا أرضهم ومشاوا يسكنوا في العراق بين واد دجلة والفرات. واحد نهار قالوا لبعضياتهم
2: يلا نبني واحد المدينة
3: وبرج نصنع السما،
2: وهيدا غادي نولي ومعروفين باش ما تشتوش في الأرض.
0: وشاف الله اللي كيعملوا قال
1: هما كيديروا هادشي حيت كيهضروا بلغة واحدة، خصني نخليهم يهضروا بلغات أخرى وهيدا ما يفهموش بعضياتهم.
0: وهادشي اللي وقع، ما قدروش يتفاهموا ووقفوا البنيد المدينة والبرج، وبدا كل شوية منهم كيمشي ويعيشوا في موضع آخر. والموضع اللي كانوا باغين يبنيوا فيه البرج رجعت سميته بابل، وهاد الكلمة المعنى ديال

0: كتبوا باش يكونوا أمثلة لنا. خاصنا نتمعنوا في حياتهم ونتعلموا منها، حيت هاد الدروس مهمة بزاف لحياتنا دابا كما كانت مهمة في حياتهم. الكتاب المقدس كيقولنا:
1: وبحال ما كانت في أيام نوح كذلك يكون تاني المجيد من الإنسان، حيت بحال في الأيام اللي قبل من الطوفان كانوا الناس كياكلوا ويشربوا ويزوجوا ويتزوجوا حتى للنهار فاش دخل فيه نوح للسفينة وما عرفوا حتى جاء الطوفان وداهم كاملين، كذلك يكون تاني المجي دبن الإنسان.
0: وقف وخمم في حياة آدم ونوح وولادهم، طلب من الله يوريك شنو هي الدروس اللي بغى يعلمك. الكتاب المقدس كيقول: أجرة الذنوب هي الموت. كيفاش كنعرفوا هاد الشيء من حياة آدم ونوح؟ فكر في هاد الحوايج وانت كتسمع الغنية الروحية الماجة، ومن بعد اسمع مرة أخرى القصة نوح وطلب من الله باش يوريك اللي بغى يعلمك منها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة. مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة. ضيعت

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته. فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه، وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Thank you for tuning in to this program.
2: شكرا لعودتكم للاستماع إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: We are delighted to bring it to you.
2: يسعدنا أن نقدم هذه الرسالة لك.
1: And we pray that God is using it to bless your life.
2: ونحن نصلي أن الرب يستخدمها لكي تكون بركة لحياتكم.
1: We have been talking about the blessings of surrender.
2: كنا نتحدث عن بركات التسليم.
1: In our last broadcast, you learned that it is possible to lose your effectiveness for God even though your life is filled with activities.
2: وفي رسالتنا الماضية تعلمت أنه من الممكن أن تفقد تأثيرك وفعاليتك لله بالرغم من أن حياتك قد تكون حافلة بالأنشطة.
1: We learned this from an incident in the book of 2 Kings chapter 6.
2: وتعلمنا هذا الدرس من القصة التي وردت في الأصحاح السادس من سفر الملوك الثاني.
1: In the story, an axe head fell into the water.
2: روت هذه القصة أن رأس الحديد للفأس قد سقطت في الماء.
1: The axe head represents a life that is being equipped and anointed with the Holy Spirit.
2: ورأس الفأس تمثل حياة تأهلت ومسحت بالروح القدس.
1: The loss and recovery of the axe head is a picture of God's grace.
2: وصورة فقدان رأس الفأس واستعادتها هي صورة نعمة الله.
1: Let's look again at the man who lost the axe head.
2: دعنا نعيد النظر إلى ذلك الرجل الذي فقد رأس الفأس.
1: This man did not lose his axe head through laziness.
2: هذا الرجل لم يفقد رأس الفأس بسبب تكاسله.
1: He did not lose his axe head by not serving.
2: ولم يفقد رأس الفأس بعدم خدمته.
1: No.
2: لا.
1: This man was perhaps the busiest man there was.
2: ربما كان هذا الرجل أكثر الرجال نشاطا وعملا في ذلك الموقع.
1: My listening friends.
2: أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Pay close attention to this.
2: أرجو أنكم تصغون إصغاء جيدا إلى هذا.
1: The evidence of God's blessing is not just being busy doing things or going to meetings.
2: دليل بركة الله ليس مجرد أن تكون مشغولا بعمل أشياء أو بالذهاب إلى اجتماعات.
1: The evidence of God's blessing is not just being involved on boards and committees.
2: دليل بركة الله ليس مجرد أن تكون منشغلا بالمجالس واللجان.
1: No.
2: لا.
1: The evidence of God's blessings is in your effectiveness.
2: دليل بركات الله هو مقدار فعاليتك وتأثيرك.
1: The evidence of God's blessings is God's anointing.
2: دليل بركات الله هو مسحة الله.
1: The evidence of God's blessings is a changed life.
2: دليل بركات الله هو الحياة المتغيرة.
1: The Bible tells us about a church of Thyatira.
2: يحدثنا الكتاب المقدس عن كنيسة ثياتيرا.
1: The church was a hub of busy people and many activities.
2: هذه الكنيسة كانت محورا لأناس مشغولين ولأنشطة كثيرة.
1: Yet they were ineffective because of their tolerance of sin.
2: ومع ذلك كانوا غير مؤثرين بسبب تقبلهم للخطية وتهاونهم معها.
1: God have mercy on a man or a woman who tries to serve God without God's power and anointing of God's the Holy Spirit.
2: فليرحم الرب الرجل أو المرأة الذي يحاول أو التي تحاول خدمة الله بدون قوة ومسحة روح الله.
1: The man in this story was a busy working man.
2: كان الرجل في هذه القصة مشغولا بالعمل.
1: But he was not alert to the insidiousness of sin that slowly crept into his life.
2: ولكنه لم يكن متنبها إلى مكر وغدر الخطية التي تسللت ببطء إلى حياته.
1: He was diligent.
2: كان مجتهدا.
1: But he failed to see the axe head was slackening and slipping from the shaft.
2: ولكن فاته أن يلاحظ أن رأس الفأس كان يضعف ويتراخى وينزلق من القصبة.
1: When he became blind to what was happening at the cutting edge of his life.
2: ولما أصبح أعمى عن أن يرى ما كان يحدث للحد القاطع لحياته.
1: The axe head fell in the dark, deep, muddy waters of the Jordan River.
2: سقط رأس الفأس في العمق المظلم للمياه الموحلة في نهر الأردن.
1: And that is why Jesus again and again told his disciples to watch and pray lest they enter into temptation.
2: ولهذا السبب كان يسوع يطلب من تلاميذه مرارا وتكرارا أن يسهروا وأن يصلوا لكي لا يدخلوا في تجربة.
1: The moment you cease to watch and pray,
2: في اللحظة التي تكف فيها عن السهر والصلاة,
1: you will lose your axe head.
2: ستفقد رأس فأسك.
1: The moment you slow down in spending time with God,
2: في اللحظة التي تتباطأ فيها عن قضاء وقت مع الله,
1: you will lose your axe head.
2: ستفقد رأس فأسك.
1: And when you lose your axe head,
2: وعندما تفقد رأس فأسك,
1: you will lose the cutting edge of your effectiveness.
2: ستفقد الحد القاطع لتأثيرك وفعاليتك.
1: In the book of Judges, chapter 16,
2: في سفر قضاة الأصحاح السادس عشر,
1: Samson lost his power while he was diligent in work.
2: فقد شمشون قوته بينما كان يعمل باجتهاد.
1: But he neglected in watching.
2: ولكنه أهمل في السهر.
1: It wasn't long before his spiritual life began to slip.
2: ولم يمض عليه وقت طويل حتى بدأت حياته الروحية تنزلق وتتدهور.
1: Then one day he woke up from the sleep to go out as before to demonstrate his strength.
2: وحينئذ جاء يوم ما استيقظ فيه من نومه ليخرج لاستعراض قوته كما كان يفعل قبلا.
1: He did not know that the Spirit of the Lord had departed from him.
2: ولم يكن يعلم أن الرب فارقه.
1: This is another way of saying that he had departed from the Lord.
2: وهذه طريقة أخرى للقول بأنه هو الذي كان قد فارق الرب.
1: My daily cry is that God will spare me the horrible temptation of being busy for God but lose power with God.
2: إنني أصرخ يوميا إلى الله حتى لا أقع في التجربة الرهيبة أن أكون مشغولا بعمل الله ولكني أكون قد فقدت قوتي مع الله.
1: Let us stop just for a moment and listen to this song that is so relevant to this message.
2: دعنا نتوقف قليلا وننصت معا إلى هذه الترنيمة المناسبة لهذه الرسالة.

0: Let's now go back to focus on this message.
1: دعنا نعود الآن لكي نركز على هذه الرسالة وننبر عليها.
0: Here is a very important question.
1: وأمامنا هنا سؤال مهم جدا.
0: How do you recover from the loss of your effectiveness?
1: كيف تستعيد تأثيرك المفقود؟
0: Verse 6 of 2 Kings chapter 6 gives you the answer.
1: في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس والعدد السادس تجد الإجابة عن هذا السؤال.
0: And the man of God asked, where did it fall?
1: فقال رجل الله أين سقط؟
0: And he showed him the place, so he cut a branch and threw it in there, and he made the iron float.
1: فأراه الموضع فقطع عودا وألقاه هناك فطفى الحديد.
0: The way to recover the loss of your effectiveness is twofold.
1: الطريق لاستعادة تأثيرك المفقود هو طريق مزدوج.
0: First,
1: أولا,
0: find out where you fell or where you lost your step.
1: اكتشف أين سقطت أو أين تعثرت خطاك.
0: One of the hardest things for anyone who has lost his effectiveness for the Lord is to be able to retrace his steps.
1: من أصعب الأشياء على الشخص الذي فقد تأثيره وفعاليته لله أن يستطيع مراجعة خطواته.
0: Yet the Bible tells us again and again.
1: ومع ذلك فإن الكتاب المقدس يخبرنا مرارا وتكرارا.
0: Find out where you have fallen and return there.
1: أذكر من أين سقطت وعد إلى هناك وتب.
0: The place of your departure is the place of your recovery.
1: المكان الذي رحلت منه هو بعينه المكان الذي تشفى فيه.
0: You will only find power where you have lost it.
1: ستجد القوة فقط في نفس المكان الذي فقدتها فيه.
0: It is futile to imagine that you can overlook the past without accounting for it.
1: من العبث أن تتصور أنك تستطيع تجاهل الماضي دون أن تعطي حسابا عنه.
0: It is futile to imagine that you can overlook the past without confessing it before God.
1: من العبث أن تتصور أنك تستطيع تجاهل الماضي دون أن تعترف به أمام الله.
0: That is why John said in 1 John 1:9.
1: ولهذا قال يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الأول والعدد التاسع.
0: If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us these sins which we have confessed.
1: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا.
0: You may have to return to some sins that you have covered up years ago.
1: ربما تحتاج إلى العودة إلى خطايا كنت قد تسترت عليها منذ عدة سنوات.
0: You may have to make restitution for things long forgotten.
1: ربما تحتاج إلى التعويض عن أشياء نسيتها مدة طويلة.
0: You must do these things before God can restore your joy and your effectiveness.
1: ينبغي أن تعمل هذه الأشياء قبل أن يعيد الله إليك فرحك وتأثيرك.
0: You have to go back to where you have fallen.
1: عليك أن تعود إلى حيث سقطت.
0: You must find the very place that is your Achilles heel.
1: عليك أن تجد على وجه التحديد الموقع غير المنيع في حياتك والذي هو بالنسبة لك ما يسمى بعقب أخيل.
0: You must show God the place and the time and the circumstances.
1: يجب أن تظهر لله المكان والزمان والظروف.
0: Explain to God the problem.
1: وأن تفسر المشكلة أمام الله.
0: Because he already knows, for nothing is hidden from him.
1: لأنه هو يعرف كل شيء من قبل، لأنه لا يوجد شيء خفي عليه.
0: Confession is the way of recovery.
1: الاعتراف هو السبيل للشفاء وللإنتعاش.
0: The root of the problem of some Christians is the same problem of the non-Christians.
1: أساس المشكلة عند بعض المسيحيين هو بعينه أساس المشكلة عند غير المسيحيين.
0: They are unwilling to confess their sins.
1: وهو أنهم ليسوا راغبين في الاعتراف بخطاياهم.
0: So they rationalize them.
1: ولذلك هم يحاولون تبريرها والتماس الأعذار لها.
0: The second fold recovery is found in verse 6 and 7.
1: الجانب الثاني للطريق المزدوج لاستعادة التأثير المفقود موجود في العددين السادس والسابع.
0: So he cut a branch and threw it there, and he made the iron float. Therefore, he said, "Pick it up for yourself." So he reached out his hand and took it.
1: قطع عودا وألقاه هناك، فطفى الحديد، فقال ارفعه لنفسك، فمد يده وأخذه.
0: I don't understand how anyone can say they believe in God and they do not believe in miracles.
1: أنا لا أفهم كيف أن أناسا يقولون إنهم يؤمنون بالله بينما هم لا يؤمنون بالمعجزات.
0: This indeed is a supernatural miracle for the metal of an axe head to float in water.
1: هذه في الحقيقة معجزة خارقة للطبيعة أن معدن رأس الفأس يطفو على الماء.
0: What did Elisha do?
1: ماذا فعل إليشع؟
0: He cut a branch.
1: قطع عودا.
0: What is the branch?
1: وما هو العود؟
0: Isaiah 11:1 tells us.
1: يخبرنا إشعياء في العدد الأول من الأصحاح الحادي عشر.
0: That the Lord Jesus Christ is a branch that came out of Jesse.
1: أن الرب يسوع المسيح هو غصن يأتي من جذع يسى.
0: The Lord Jesus Christ is a branch that will bear fruit.
1: الرب يسوع المسيح هو الغصن الذي سيحمل ثمرا.
0: A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots, a branch will bear fruit.
1: ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله.
0: Jesus is that branch.
1: يسوع هو ذلك الغصن.
0: He was cut off when he hung on the cross.
1: قطع عندما علق على الصليب.
0: The only answer to the loss of effectiveness is the branch of David.
1: الحل الوحيد للتأثير المفقود هو في غصن داود.
0: The only healing to the loss of joy is the branch of Judah.
1: الشفاء الوحيد لفقدان الفرح هو في غصن يهوذا.
0: The only forgiveness and restoration that makes the iron float is the branch of Jesse.
1: الغفران الوحيد والتجديد والإنعاش الذي يجعل الحديد يطفو هو غصن يسى.
0: When the crucified Christ is applied to any addiction, he will liberate you.
1: عندما يطبق المسيح المصلوب عمليا على أي إدمان فإنه سوف يحررك.
0: When the crucified Christ is applied to any enslavement of sin, he will set you free.
1: عندما يطبق المسيح عمليا على أي عبودية للخطية فإنه سيطلقك حرا.
0: When the crucified Christ is applied to your bondage to the world's pleasures, he will release you.
1: عندما يطبق الرب يسوع عمليا على أي عبودية لك من شهوات العالم فإنه سيعتقك ويحررك.
0: Christ will make the iron float.
1: المسيح يجعل الحديد يطفو.
0: He will restore you and renew you.
1: سيجددك وينعشك.
0: Christ will release you and free you to come back to him.
1: المسيح سيطلقك حرا وسيعطيك الحرية لتعود إليه.
0: When the man of God cut the branch,
1: عندما قطع رجل الله عودا,
0: the iron axe head floated.
1: طفى رأس الفأس الحديد.
0: Jesus will overcome the laws of gravity that are pulling you away from him.
1: يسوع سينتصر على قانون الجاذبية الذي يبعدك عنه.
0: Jesus will also liberate you from the strength of the current in the river of the world's temptation.
1: ويسوع سيحررك من قوة تيار نهر إغراءات العالم وشهواته.
0: Jesus will not only liberate you from the muddy, dirty waters of your sin.
1: يسوع لن يحررك فقط من وحل وقذارة مياه خطاياك.
0: But he will also set you free from the soot and the mud of sin.
1: ولكنه سيحررك أيضا من لوثة ووحل الخطية.
0: So he reached out his hand and took it.
1: فمد يده وأخذه.
0: The man listened to Elisha and reached out his hand and took the floating axe head from the water.
1: أنصت الرجل إلى إليشع ومد يده وأخذ رأس الفأس الحديد الذي كان طافيا على الماء.
0: Will you reach out your hand and be freed and restored from whatever is intimidating you?
1: هل تمد يدك لتتحرر ولتتجدد من كل شيء يستعبدك ويذلك؟
0: Will you reach out your hand and be freed and restored from whatever is frightening you?
1: هل تمد يدك وتتحرر وتتخلص من كل ما يخيفك؟
0: Will you reach out your hand and be freed and restored from whatever is holding you captive?
1: هل تمد يدك وتتحرر من كل ما يجعلك أسيرا مقيدا؟
0: Will you reach out and draw near to the cross of Christ in which there is liberation?
1: هل تمد يدك وتقترب من صليب المسيح الذي فيه الحرية؟
0: Will you reach and draw near to the cross of Christ in which there is restoration?
1: هل تمد يدك وتقترب من صليب المسيح الذي فيه التجديد والإنعاش؟
0: Will you reach and draw near to the cross of Christ in which there is sanctification?
1: هل تمد يدك وتقترب من صليب المسيح الذي فيه التقديس؟
0: Every defeated Christian can have victory in the branch of Judah.
1: كل مسيحي منهزم يمكن أن ينال النصرة من غصن يهوذا.
0: Every fruitless believer can have victory in the branch of Jesse.
1: كل مؤمن لا ثمر له يمكن أن تكون له النصرة في غصن يسى.
0: Every fearful child of God can have victory in the branch of David.
1: كل ولد خائف من أولاد الله يمكن أن تكون له النصرة في غصن داود.
0: How?
1: كيف؟
0: That branch whose name is Jesus can take a life that is lost in the muddy waters of defilement and death.
1: هذا الغصن الذي اسمه يسوع هو وحده الذي يستطيع أن ينتزع الحياة الضائعة في المياه الموحلة بالتلوث والموت.
0: And raise it to a new life of power.
1: وهو وحده الذي يقيمها إلى حياة القوة من جديد.
0: Will you reach out your hand and take it today?
1: هل تمد يدك وتأخذه اليوم؟
0: It is my urging of you to say yes.
1: إنني أحثك أن تكون استجابتك بكلمة نعم.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: مالك يا حسام؟
8: مالي؟ هل به شيء؟
7: ماذا ترى؟
8: أراه كما هو.
7: لا، سمر عندها حق، يبدو غريبا.
8: أنا غريب؟
7: هادئ.
8: وهذا شيء غريب في؟
7: تبدو ساكتا ساكنا مسالما.
9: والعادة أن تكون صاخبا صارخا معاديا.
8: ما هذا يا مروان؟
7: لا تغضب، نحن نهتم بك.
8: لا أريد اهتمام أحد.
9: ها هو عاد إلى طبيعته.
8: اسكت يا مروان، لست مستعدا للمزاح.
9: لست أمزح، أنا جاد كل الجد.
8: عم قاسم، أيعجبك هذا؟
0: جدا، يعجبني جدا.
8: يسخرون مني، أيعجبك ذلك حقا؟
0: لا لا لا، لا تعجبني السخرية منك ولا أقبلها، لكن الاهتمام بك نعم أعجب به.
7: نحن قلقون عليك.
9: نخشى أن تكون مريضة
7: أو معكر المزاج.
0: هل ترفض اهتماما؟ أنا سعيد بالمحبة التي تربطكم معا، لم تكونوا هكذا حين جئتم أول مرة إلى هنا.
8: نعم الفضل لك يا عم قاسم.
0: بل لكم، اقتربتم جدا من بعض.
9: الحوار والجدل قربنا إلى بعض.
7: الحوار والجدل يؤدي إلى الشجار والفرقة
10: بين الجهلة والمتعصبين، لكن الحوار والجدل الواعيين يقربان لا يفرقان.
0: فما بك يا حسام؟
8: لا شيء.
10: بل هناك شيء
9: هام، شيء هام.
7: قد تكون أشياء، لا يغير حسام هكذا إلا أشياء كثيرة هامة.
8: حل بي قلق وأرق منذ آخر مرة كنا فيها معا.
0: من كلامنا؟
8: نعم، موضوع يوم القيامة ونهاية الأيام وكل هذه الأمور أقلقتني.
7: أنت خائف يا حسام؟ أنت؟
8: وأنت؟
7: مرعوبة، أكاد أموت خوفا.
9: كلنا نعيش رعبا كبيرا.
10: هذا موضوع مصيري،
8: لذلك نحن خائفون.
0: تخشون النهاية؟
8: أخشى حساب الله لي عما فعلت.
9: المخيف أننا لا نعرف إن كانت حسناتنا تحسب حسنات أم سيئات.
7: مهما فعل الإنسان يخشى حكم الله، هل ما صنعنا يعجبه أم يغضبه؟
10: وماذا فعلت حين قلقت وأرقت يا حسام؟
8: قرأت، قضيت الوقت كله أقرأ عن الساعة ويوم القيامة.
0: فجئت مستعدا؟
8: نعم أنا مستعد، فلنبدأ.
0: قبل أن أبدأ أريد أن أطمئنكم.
7: نعرف أن الله رحمن رحيم،
9: حتى لو كنا خطاة أشرار
10: رحمته واسعة.
0: معياره إيماننا لا أعمالنا، إيماننا به وبعمل نعمته في المسيح. نحن ننتظر النهاية بشوق ونتعجل مجيء المسيح.
8: تنتظره بشوق وتتعجل مجيئه؟
0: هو لنا الرجاء المبارك.
10: يقول بولس الرسول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
0: نعود إلى موضوع مجيء المسيح ثانية في آخر الأيام،
9: يوم القيامة.
10: العاقل من يجعل هذا الموضوع يشغله دائما.
8: يا مريم، تريديننا أن نعيش قلقين كل عمرنا؟ حرام عليك.
7: لو لم ننسه ونتناسه بين الحين والآخر ما استطعنا النوم والراحة،
10: بل نستعد له بثقة وهدوء.
0: لو نظرنا إليه نظرة إيجابية واقعية لاستطعنا النوم والراحة. هكذا يوصينا الله أن نستعد له برجاء وإيمان حتى نرضي الله.
9: نستعد له إلى متى؟
8: إلى أن يجيء.
7: ومتى يجيء؟
10: قلنا إن علم ذلك عند الله.
0: لكن هناك علامات لابد من حدوثها تجعلنا نتوقع قرب مجيئه.
9: وما هي تلك العلامات؟
7: هي كثيرة،
8: بعضها تم.
7: تم؟ يا خبر، فقد اقترب اليوم.
10: منذ صعد المسيح إلى السماء وموعد مجيئه قريب.
0: لكن كما سبق وقلنا، اليوم الواحد كألف سنة، والألف سنة كيوم واحد عند الرب.
9: فلنبحث في العلامات.
8: بعض المفسرين يرون أن الحربين العالميتين من علامات النهاية.
7: هاتان الحربان تمتا.
8: قلت لكم إن بعض العلامات تمت وبعضها لم تتم بعد.
0: يبدو من كلامك أنك درست الموضوع جيدا يا حسام. نعم، بعض المفسرين يعتمدون على نبوة حزقيال النبي في ذلك حين قال منقلبا منقلبا منقلبا أجعله، هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه.
9: منقلبا منقلبا منقلبا،
10: يقولون ثلاثة انقلابات
8: أو ثلاث حروب عالمية تؤدي إلى تغيرات كبيرة في العالم.
7: الحرب العالمية الأولى انقلاب عالمي، والثانية انقلاب ثاني عالمي، والثالثة
0: لم تحدث بعد. الأولى عام 1914 حتى 1918، وسموها الحرب العظمى الأولى، وغيرت خريطة العالم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
10: والثانية عام 1939 حتى 1945، وأيضا غيرت العالم وقلبته سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
9: بقيت الثالثة، الحرب العالمية الثالثة،
8: الكل ينتظرها قبل نهاية العالم،
7: وهذه ستكون بلا شك نهاية العالم كله. لا أظنها ستكون انقلابا، ستكون دمارا شاملا للكرة الأرضية جميعها.
8: يقول ابن كثير عن هذه العلامة إنها افتراق الأمم وصراعها وتفرقها إلى فرق كثيرة تصارع بعضها بضراوة، فيتم

0: الوثنية الاستبدادية في العالم كله.
1: ونبه المسيح تلاميذه عن ذلك مسبقا وقال: يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي.
2: نعم، حدث هذا فعلا، وما زال يحدث في أماكن كثيرة حتى الآن.
1: طبعا خاف التلاميذ جدا لذلك وانزعجوا.
3: طبعا، لكن المسيح شجعهم قائلا: إن ذلك يقول لكم شهادة، فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا. أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو ينقضوها.
1: وقال أيضا لهم: يقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك.
0: هذا حدث لأتباع المسيح خلال القرون الثلاثة الأولى للمسيحيين.
2: الاضطهاد الديني قائم حتى يومنا هذا، ونحن نسمع الأهوال التي تحدث في كل مكان في أوروبا والبلقان وكل مكان.
1: وهذه من علامات النهاية.
3: نعم، هذه علامات هامة. والطبيعة، ثورات الطبيعة في كل مكان.
1: تحدث المسيح عن ذلك مع تلاميذه أيضا فقال: وتكون زلازل عظيمة في أماكن، ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء، وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم. البحر والأمواج تعج، والناس يغشى عليهم من خوف انتظار ما يأتي من المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع.
0: ثورات الطبيعة والزلازل والبراكين والأعاصير تحدث في كل مكان.
2: تزايدت جدا أخيرا، حدثت في أماكن لم تكن تحدث فيها قبل تلك الثورات، زلازل في بلاد ليست ضمن أحزمة الزلازل هذا العام الأخير خصوصا، مصر مثلا.
1: والأوبئة يا حسام والمجاعات، أترون ما يحدث في الصومال والسودان وبلاد كثيرة في أفريقيا؟
3: نرى ونتأمل، لم نسمع من قبل كثيرا عن آدميين يموتون من الجوع.
1: تصدم عيني صورهم التي تنشر في الجرائد ووسائل الإعلام، وهم جلد على عظم، هياكل عظمية.
0: هذه علامات واضحة مباشرة لا يمكن إنكارها. هذه علامات كثيرة، لو تتبعناها قد نعرف موعد يوم القيامة.
1: نعرف موعد يوم القيامة؟ مستحيل يا مروان.
0: مع كل هذه العلامات،
1: تتكرر هذه العلامات دائما على مدى العصور.
2: ما زال هناك الكثير أمامنا لنعرفه وندرسه،
3: مثل الضلال الديني.
1: ما أكثر الضلال الديني في العالم.
3: قال المسيح: فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. ألم تسمعوا ما حدث في أمريكا؟ ذلك الرجل الذي ادعى أنه المسيح، وقبله كثيرون على مدى الأجيال.
2: قرأت أيضا إن الناس سترجع إلى عبادة الأوثان،
0: ويظهر الشرك ويختفي الإيمان.
1: العالم مليء بالمشركين والمهرطقين وعبدة الشيطان
4: والملحدين. برغم التقدم الحضاري، ما يزال هناك من ينكر وجود الله.
3: قال المسيح: إن كثيرين سيعثرون. وبولس الرسول أكد حدوث الارتداد.
2: برغم الامتداد الديني في بعض البلاد، إلا أن الارتداد الديني موجود بوفرة أيضا في بلاد كثيرة.
0: يدهشني أن أرى بلادا وصلت إلى أعظم نجاح علمي وسياسي واجتماعي، وما يزال شعبها يعبد تمثالا ضخما لرجل ممتلئ سمين يبدو على وجهه اللامبالاة أو البلاء،
1: أو يعبدون الشمس بعد أن وصل الإنسان إلى القمر وفكوا أسرار الكون. يعبدون الشمس،
4: والذين يعبدون الشيطان علانية ويبنون له الهياكل المصنوعة من الذهب الخالص، شيء لا يقبله أي عقل.
0: هذا يحدث الآن ويشير بقرب حلول الساعة،
1: ويحدث أكثر منه مستقبلا، ليحمينا الله من ذلك كله.
3: المؤمنون في ذلك كله، مع أنهم سوف يعانون، لكن إيمانهم يحميهم ويحفظهم، والرجاء في النهاية السعيدة يجعلهم ينتظرون الرجاء المبارك. الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيداً فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم. أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في يشوع 10:15-43 أن بني إسرائيل رجعوا إلى الجلجال بعد وقوف الشمس وهزيمة الأموريين، ولكن جاء في ذات الأصحاح والآية 21 أنهم رجعوا إلى مقيدة.
2: ما جاء في يشوع 10:15 جزء من الاقتباس المأخوذ من سفر ياشر، والذي يبدأ من الآيات 12-15. وفي آية 21 نقرأ عن رجوع بني إسرائيل إلى المعسكر المؤقت في مقيدة، بعد ذلك رجعوا إلى الجلجال.
1: جاء في يشوع 10:42 أن بلاد الكنعانيين خضعت لبني إسرائيل دفعة واحدة، بينما يقول يشوع 11:18 إن ذلك استغرق أياما كثيرة.
2: خضوع بلاد الكنعانيين لبني إسرائيل خاص بغزو الجزء الجنوبي من فلسطين، والذي تم في معركة واحدة، لابد أنها استغرقت أياما. أما الذي استغرق إخضاعه أياما كثيرة فهو الجزء الشمالي.
1: جاء في يشوع 11:19 أن الحويين هم سكان جبعون، فهم جبعونيون، ولكن جاء في صموئيل الثاني 21:2 أنهم بقايا الأموريين.
2: يطلق اسم الأموريين بصفة عامة على الكنعانيين، خصوصا على الكنعانيين سكان المنطقة الجبلية أرض الحويين. ولما أمر بإبادة الكنعانيين من الأرض بخلاف الجبعونيين، فيمكن تسمية الجبعونيين بقايا الأموريين أو الكنعانيين.

0: جاء في يشوع 12 من 10 إلى 23 أن يشوع ضرب ملوك عدد عديد من البلاد، ولكن في أماكن أخرى نجد أن هذه البلاد لا تزال في قبضة أصحابها الأصليين، كما نقرأ مثلا في يشوع 15 63 و17 12 وقضاة 1 22 و29.
1: هناك فرق بين ضرب ملك وقتله وبين الاستمرار في احتلال بلاده. فانتصار بني إسرائيل في محاربة بلد يتلوه الذهاب لمحاربة بلد أخرى، فيعود أهل البلد الأولى يقوون حصونهم ويهاجمون بني إسرائيل من الخلف. هي حرب كر وفر إذن، وهي عداوة بلا نهاية بين غاز ومهزوم. لهذا نقرأ أن نفس المدينة هوجمت عدة مرات بقيادة يشوع أو كالب أو غيرهما.

0: جاء في يشوع 13:7-8 أن الله أمر يشوع: الآن اقسم هذه الأرض ملكا للتسعة الأصباط ونصف سبط منسى، ومعهم أخذ الرؤوبينيون والجاديون ملكهم الذي أعطاهم موسى في عبر الأردن نحو الشروق، كما أعطاهم موسى عبد الرب. ويقول المفسر هارسلي إن هذا خطأ.
1: نأسف للغاية أن المعترض غير أمين في نقله من تفسير هارسلي، فلم يقل المفسر هارسلي إن هاتين الآيتين خطأ. وكثيرا ما يفتري المعترض على الله وعلى العلماء الأكاذيب، ولا نرى ما هو الخطأ في هاتين الآيتين. فهل تقسيم الأرض بالقرعة خطأ؟ لقد أمر الله به لأنه يمنع أسباب النزاع والتذمر والشكوى، ويخفف على الرؤساء فلا يتهمهم أحد بالميل والانحراف والاستبداد. لقد أمر الرب النبي موسى أن يستعين بالقرعة ليعلم بني إسرائيل أن مالك الأرض الحقيقي هو الرب، وأن له كل الحق أن يتصرف بملكه كيف يشاء، كما نقرأ في سفر العدد 33 الآية 54. والدليل على أن ما جاء في هاتين الآيتين صحيح أن كل سبط أخذ ما تنبأ عنه يعقوب في سفر التكوين الأصحاح 49، وما تنبأ عنه موسى في سفر التثنية في أصحاح 33. فهل يقول المعترض إن تحقيق النبوات خطأ؟ أو هل التصرف بالحق والحكمة هو الخطأ؟ أم كيف؟

0: ورد في يشوع 13:24-25 أن النبي موسى أعطى لسبط جاد بني جاد حسب عشائرهم، فكان تخمهم يعزير وكل مدن جلعاد ونصف أرض بني عمون إلى عروعير التي هي أمام ربة. وهذا يناقض قول التثنية 2:19، فمتى قربت إلى تجاه بني عمون لا تعادهم ولا تهجم عليهم، لأني لا أعطيك من أرض بني عمون ميراثا، لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثا.
1: لم يمس بنو إسرائيل أرض بني عمومتهم بني عمون في عهد موسى، لأن هذه الأرض كانت في يد بني عمون. لكن لما أخذ الأموريون من العمونيين جانبا عظيما منها، حارب بنو إسرائيل الأموريين وأخذوا منهم أرض بني عمون، فلم يأخذ بنو إسرائيل الأرض من العمونيين بل من الأموريين. وكان الأمر لموسى في التثنية لما كانت الأرض في يد بني عمون، أما يشوع فتكلم عن الحالة التي كانت موجودة في عصره. فقد ورد في سفر القضاء 11 أن بني إسرائيل حاربوا الأموريين وأخذوا منهم أرض بني عمون، فلم يتعد بنو إسرائيل على بني عمون ولا على أرضهم، فلا يوجد أدنى تناقض بين القولين.

0: جاء في يشوع 14:6: أن اسم والدي كالب كان يفن، ولكن أخبار الأول 2:18 يقول إن اسم والده حصرون، وأخبار الأول 2:50 يقول إن اسم والده حور.
1: ربما كان هناك أكثر من شخص يحمل اسم كالب، أحدهم كالب بن يفنة. كما أن المؤرخ المقدس أحيانا ينسب الابن إلى جده أو إلى جده الأكبر، فيكون أحد هؤلاء الأشخاص جد كالب والآخر جده الأكبر. الدليل على هذا أن أخبار أول 2 والآية 50 يقول: هؤلاء هم بنو كالب ابن حور، مما يعني إمكانية إسقاط بعض الأسماء بين كالب وحور.
0: جاء في يشوع 15:1 أن نصيب سبط يهوذا من الأرض كان في الجنوب يناقضه ما جاء في يشوع 19:34 أن نصيب سبط يهوذا كان إلى الشرق.
1: ما جاء في يشوع 19 الآية 34 يشير إلى أرض سبط يهوذا ومدنهم الواقع شرق الأردن، وعددها 60 مدينة، هي حووث يائير. آلت إلى سبط يهوذا لأن يائير مالكها كان من سبط يهوذا، كما نقرأ ذلك في أخبار أيام أول أصحاح 2. هذه المدن 60 زيادة على نصيب سبط يهوذا الذي كان في الجنوب.

0: نقرأ في يشوع 15:8 أن أورشليم تقع في أرض سبط يهوذا، لكن جاء في يشوع 18:28 أنها تقع في أرض سبط بنيامين.
1: كانت أورشليم حصنا منيعا تقع في ملتقى أرض سبطي يهوذا وبنيامين، فيمكن اعتبارها تابعة لأي منهما.
0: جاء في يشوع 15:33 أن مدينتي صرعة وأشتاؤول من نصيب سبط يهوذا، ولكننا نقرأ في يشوع 19:40 و41 وقضاء 18:2-8 أنهما من نصيب سبط دان.
1: رأى يشوع أن البلاد الممنوحة لسبط دان أقل من احتياجه، فأعطى سبط يهوذا لسبط دان بعض بلاده الشمالية، كما أعطى سبط أفرايم لسبط دان بعض بلاده الجنوبية أيضا. فيمكن اعتبار صرعة وأشتاؤول من نصيب يهوذا أولا ومن نصيب دان أخيرا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
3: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى، هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبداً. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

خوتي وخواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة. مرحبتين بكم في برنامجكم الجديد سلام المسيح لشعب ليبيا،

أخوتي وخواتي الليبيين، وقتنا هذا وقت صعب ومليان مخاطر على حياتنا وحياة كل شعبنا الليبي. ندعو ونصلوا للرب طول الوقت إن نجي بلادنا وشعبنا من الحرب وسفك الدماء. الصراحة نحن نحتاج معونة الله لنا وتدخله في حياتنا، لأن نحن الشعب الليبي خاصة محتاجين لرب العالمين يتدخل اليوم. واليوم لقيت روحي وأنا نقرأ في الكتاب المقدس أن توقف عليه مزمور رقم 63 اللي كتبه نبي الله داود لما كان في برية يهودا في فلسطين، فقال: يا الله إلهي أنت لك مبكر، عطشت لك نفسي، يشتاق لك جسمي في أرض ناشفة ويابسة من غير مية، بيش نشوف قوتك ومجدك كيف ما شفتك في عرشك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفايفي تسبحك، مباركك في حياتي، باسمك نرفع يدي، كيف ما من شحم ولحم تشبع نفسي، وبشفايف البهجة يسبحك فمي، إذا ذكرتك على فراشي في أرقي مفكر فيك، لأنك كنت عون ليا، وبظل جناحك نفرح، التسقط نفسي بيك، يمينك تقويني، أما اللي هم للهلاك طالبين نفسي فيخشوا في عمق الوطاء، يهاجموني بالسيف، يعطوا حصة للذياب، أما الملك فيفرح بالله، يفتخر كل من يحلف به، لأن فم اللي يتكلم بالكذب تسكر.

أخوتي وخواتي، فعلا رحمة الله أفضل من الحياة، وفعلا نحن عطشانين لله ومحتاجين نشوف قوته ومجده. الله رحيم، الله محبة، الله ما ينسى عباده. نحن المفروض نصلي وندعو طول الوقت ونسبح باسم الله ربنا الإله الرحيم في لحظات الاضطراب هذه اللي يعيشها شعبنا الحبيب. أخوتي خواتي، لازم علينا نردد ونقول كيف ما سبح إمام المغنيين في المزمور رقم 46 وقال: الله لنا ملجأ وقوة، عون في الضيق لقيناه كبير. عشان هيك ما نخافوش حتى ولو تحركت الأرض، ولو انقلبت الجبال قلب البحر تهيش وتموج وميتها تحرك الجبال وتختفي، نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي، الله في وسطها فمش حتزعزع، يعينها الله لما يجي الصبح. تزاحمت الأمم، تزعزعت الممالك، عطى صوته، ذابت الأرض، رب الجنود معانا، حمينا إله يعقوب.

تعالوا شوفوا أعماق الله كيف خلى خراب في الأرض، مسكن الحروب لأقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، السيارات يحرقها بالنار. بطلوا واعرفوا إني أنا الله، نرتفع بين الأمم، نرتفع في الأرض، رب الجنود معانا حمينا، إله يعقوب. الله الله، ما أحلى الكلام هذا أخوتي وخواتي. شفتوا قوة إيمان الناس هذوما بالله؟ إيمانهم ما يتزعزع بكل حتى في الظروف القاسية، لأنهم مسلمين أرواحهم لله وماشيين على طريق مستقيم. أحبائي الليبيين، في الحلقة اللي فاتت تكلمنا على مصير كل واحد منا إذا ما جاه الموت فجأة، وقلنا أن المؤمن بالله حيكون مصيره حياة الخلود، واللي ما هوش مؤمن حيكون مصيره النار جهنم. هذا بالنسبة للإيمان بالله. لكن سؤالنا اليوم لكم هو: من هو الإله الحقيقي اللي لازم علينا نؤمن به بيش نضمنه حياة الخلود؟ طبعا في ناس واجدة ما هيش عارفة الإجابة، أو يكونوا مؤمنين بإله خاطي ومغرر بهم نتيجة جهلهم، أو نتيجة أنهم ورثوا ديانتهم ميراث من هالهم.

خوتي وخواتي، الإله الحقيقي اللي هو خلق هالأرض وما عليها وخلق الإنسان ومكن فيها هو يسوع المسيح، له كل المجد، واللي هو الكلمة المتجسدة والمولود من مريم العذراء، واللي عاش معانا فترة على الأرض ومات على الصليب، بعد 3 أيام قام منتصر على الموت، يسوع المسيح اللي فدانا بدم على الصليب وتحمل كل ذنوبنا وخطايانا، واللي نحن إذا آمنا به واتخذناه مخلص شخصي لنا هاي عايشنا في السلام حقيقي، ما فيش كيف سلام.

المسيح له المجد وعدنا وعود لما قال راهو كلمتكم بالكلام هذا باش يكون لكم فيا سلام. في العالم حيكون لكم ضيق، لكن وثقوا فيا أنا راني غلبت العالم. لازم خوتي وخواتي نكون واثقين في وعد المسيح رب المجد لنا بالسلام الحقيقي اللي حيتحقق في حياتنا إذا نحن قبلناه كمخلص وإله شخصي لنا وطلبنا منه أن يغفرنا ذنوبنا وخطايانا. هذه فرصتكم خوتي الليبيين إنكم تسلموا حياتكم للمسيح، لأنكم منكمش عارفين لحظة الموت أمتى تجي. الواحد ما هوش عارف يمكن توا أو يمكن بعد شوية واحتمال بكرة يموت، فهذه فرصتكم ما ضيعوهاش من إيديكم. صلوا وادعوا الله من قلوبكم وقولوا يا الله يا رب تعال وخش حياتنا، ادخل في قلوبنا وغير ضمائرنا. أرجوك يا رب تعال قبل ما تضيع فرصتنا، نتمنوا أنك تقبلنا أولاد لك وتقوينا بسلامك اللي هو ثمرة روحك فينا. يا رب أرجوك اغفر ذنوبنا اللي درناها واللي ما زلنا ما درناهاش، أرجوك ادخل في حياتنا وغيرها. نحن اليوم في أمس الحاجة لك ورحمتك وحبك لنا. نصلو لك يا رب باسم ابنك الوحيد يسوع المسيح، آمين.

أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار راسلونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

إخوتي، إنني أشوقكم إلى إعطاء خبزكم الأرضي وطلب الخبز السماوي، فالرب نفسه هو ذاك الخبز، إذ يقول أنا هو خبز الحياة. ولكن كيف يعطيكم الرب يا من لا تعطون المحتاجين؟ واحد يحتاج إليكم وأنتم تحتاجون لآخر الله. اصنعوا بالآخرين ما تريدون أن يصنع لكم. القديس أغسطينوس.

0: Good morning, everybody. Sabah al khair, anaismi Habiba. My name is Habiba, and I'll be your host for the Praise Hour this morning. It is Thursday. I hope you woke up today and you're just praising the Lord for another day full of His mercies that are new every morning. Thanking Him for His grace and mercy and the forgiveness that we can run to Him with everything and anything, and that He listens to us and He hears us and He sees. Whether you woke up excited for the day, whether you woke up just a bit exhausted and a bit just heavy laden, just lay it all on the Lord and go to Him in prayer and with thanksgiving, and to just lay everything at His feet. And He's able to do far more abundantly than we can ask, think, or imagine. We have listened together to Goodbye Yesterday by Elevation Rhythm, when His Mama Ba'at Tarnimit, Him to You Alone by House of Prayer at Deborah.
1: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين، ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية الثامنة. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف.
1: عادة السلطان المصري منذ قديم الزمان أن يمزق صفحات التاريخ وأن يعبس بالعنوان إذ لم يرقه كسلطان. عادة السلطان المصري أن يحكي عن بطولاته الوهمية في الميدان وأن يلقي بأشرف أبطاله وهو في حفلة تنصيبه إلى مزبلة النسيان. عادة السلطان المصري أن يفتتح مشاريع يوسف باسمه، أن يلبس نياشين يوسف على صدره، وأن يتقلد صفاته، وأن يقلد صوته، وأن يوقع على كل الصور المشرفة بالألوان، وأن ينكر الصور التي تنكره، وأن يدعي أنها مزيفة، وأن يتخلص منها في ثورة تطهير، خوفاً من أن تبقى هي فتبعده، خوفاً من أن تحكم فيما بعد على فشله. لذلك فعادته أن يخطب في شعبه: لا نعرف يوسف، لا نعرف من الذي ملأ مخازنها، لا نعرف من سلمنا مفاتيحها يوم كانت في يده، دون أن يسألنا متى نردها مرة أخرى لأصحابها، لا نعرف الرجل الذي أنقذنا من الموت جوعا، من النهاية في مهانة، ولا نعرف من هم أولئك الرعاة، إنه لا يشرفنا وجودهم ولا يسعنا طردهم، فلنبحث لهم عن حيلة تنقذنا من مؤامراتهم الدنيئة، ونبدأ عصرا مصريا جديدا دماؤه من ظلم هؤلاء العبيد. هل تغير قلب فرعون فجأة أم أراد الملك الأعلى أن يغيره؟ وهل تشدد هكذا فجأة أم ترى أراد المولى أن يشدده؟ وهل أصابه كل هذا الغباء والعناد والبغاء؟ أم ترى قصد السيد أن يحطمه؟ والسؤال هنا يطرح نفسه: هل غواه ثم عقبه؟ حاش له، فلو كان حقا يريد العقاب فلماذا أرسل له رجاله يطالبه دون التواء أن يطلق من الطين المصري شعبه؟ إنه فقط ترك الفرعون لطبيعته، تركه يتخيل أنه سيتحداه، تركه يكتشف أخيرا أنه كان ينفذ خطته، وأنه بنفس حكمته الرعناء كان فقط يغازل الغباء. أليست قلوب الملوك في يده كجدول مياه يديرها حيث يشاء؟ وهو إن كان يفتح للمياه كوى في السماء فهو يعرف أيضا كيف يوقفه. فبحر فرعون له حد، بينما غضب إله البحر من هذا الأغر لا حد له.
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية التاسعة والعاشرة. فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينموا فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض.
1: منذ متى كان الاحتيال من صفات الشجعان؟ إنه دائما ما كان شيمة من شيم الجرذان، وآه عندما يحتال الوالي، آه من مكر السلطان، وآه عندما تأتي الحيل القذرة ردا سريعا على الإحسان. أنا أقول: يا للشيطان أم يا للإنسان، متى تحالفوا ضدك يا فرعون؟ متى تآمروا على عرشك؟ أم أنك ترى أن في بركتهم ما يضرك، وفي تميزهم وكثرتهم ما يهين كرامتك؟ هل تقر الآن أن وجودهم في عقر دارك يقصر أيامك يا شيطان؟ هل تقر بأن بركة إلههم تزعزع عرشك وتهزأ بقراراتك يا سلطان؟
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية الحادية عشر. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس.
1: دخلوا رعاة، لكنهم الآن بعد أن تغيرت الأحوال يعملون بالبناء، وتغير الوظيفة يؤدي إلى تغير الهوية، من ترحال بالغنم والرعية من اليومية الربانية إلى عمال. يدفنون في بلادهم أحياء في قبر من طين البقاء، شيء ما كان يخيفه من عملهم الأصلي، شيء ما كان يزعجه من صوت خرافهم البريء، شيء ما كان يفضح فيه صوت الذئب الذي كان يود افتراس رعية الله دون أن يسمع راعيهم الضجيج. ظن أن الصخرة يمكن أن تعفيه من الأجرة، لكنه لم يعرف أن الصخرة زادتهم بركة، وأن أجرتهم في مخازنه تنتظر لحظة خروجهم. أعزاء شرفاء ليعودوا رغما عنه كما كانوا في بدايتهم وأصلهم دائما من الأثرياء. هل أعلنت حالة الطوارئ من الأعداء ومن الحلفاء على حد سواء؟ يا للغباء.
0: وهذه قصة شعب، وللحديث بقيه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقت.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. لما بنروح جنينة الحيوانات بنقعد نتفرج على الأسد وإحنا مطمنين إنه مش هيهجم علينا، مش لأن إحنا أبطال، لا، لأنه هو محبوس جوه القفص، وبالرغم إنه بيكون هايج لكن برضه بنبقى مش خايفين منه. مش بس كده، لكن لأننا كمان بنسمع للملحوظة اللي مكتوبة على السور اللي حوالين الأسد إنه ممنوع نتخطاه. يعني لو أي حد اتخطى السور وحاول يحط إيده على القضبان أكيد الأسد هيهبش في إيده. يعني في دورين، دور المسؤولين إنهم بيخلوا الأسد جوه قضبان وحواليه سور، كمان دور لينا إننا بنطيع كلامهم. يا ترى كلام النهاردة ده مش بيفكرك بحاجة؟ في بطرس الأولى أصحاح 5 وعدد 8 بيقول كده: اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. إبليس أسد بيحاول يهجم على حياتك، وبيكون غرضه الأساسي أن يوقعك في خطية التمرد على الله، يوقعك في أنك أنت تكوني بتتضايقي من الظروف اللي يمكن الله بيسمح بيها، يشككك في محبة الله ليكي. مش ساعات كده تسمعي صوت جواكي بيقولك ربنا مش بيحبك وإلا كان عملك اللي أنت عايزاه؟ طب إزاي تتخلصي من صوت إبليس ده؟ صحيح الله بيساندك طبعا وبيساعدك على حروب إبليس، لكن أنتي عليكي دور، بالظبط زي ما بنقف قدام الأسد في جنينة الحيوانات. الدور ده إيه؟ إنك تسمعي لإرشاد الله ليكي. طب إزاي ممكن تعملي ده؟ الطريقة الوحيدة اللي بيها تهزمي إبليس في حياتك إنك تقضي وقت أكتر مع الله، تقري كلمته وتدرسيها. وعلى فكرة كل ما قعدتي مع ربنا أكتر كل ما اكتشفتي محبته ليكي قد ايه كبيرة، محبة غير مشروطة. وطبعا لما بتعرفي كده ثقتك بقيمتك في المسيح بتزيد، وده بيخلي إبليس ما يقدرش عليكي. مش بس كده، لكن كمان كلام الله ليكي والقعدة معاه لما بتزيد بيخليكي دايما منتبهة لكلام إبليس، وسهل عليكي تقولي انت بتكذب لأنه الله بيحبني. خلي بالك الصلاة والمواظبة على قراءة الكتاب المقدس حاجتين مهمين عشان دايما تكوني منتصرة على إبليس. هو ده السهر اللي بيتكلم عنه في بطرس الأولى. لكن بقى الكسل وأنا مش قادرة أقضي وقت، أصل أنا تعبانة مش عارفة أقعد، أصل أنا عندي شغل، أصل أنا مضغوطة، كل ده اسمه كسل. اتغلبي عليه بأنك تكوني قوية الإرادة. في اليوم اللي انت حاسة فيه انك تعبانة ومش قادرة قولي لا أنا هقعد أقرأ كلمة الله. صدقيني لما بتعملي كده بتحسي بقوة، وساعتها هتكوني قوية وإبليس مش هيقدر عليكي، وهتنتصري على كل مفاهيم غلط بيحاول إبليس يغرسها جواكي. فخليكي مستعدة واصحي واسهري، وبلاش تكوني بتكسلي إنك تقعدي قدام كلمة الله. من فضلك لو كلام النهاردة لمسك وأثر فيكي صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا بعترف إني كنت كسلانة الوقت اللي فات ونايمة، ومش قادرة حتى أديلك وقت أقعد فيه معاك أسمع كلمتك وأصلي لك. ساندني يا رب وساعدني الفترة اللي جاية أكون بعمل كده، حتى لو مشاعري بتقول إن أنا تعبانة ومش قادرة ومضغوطة، لكن ساعدني أكون قوية وأقعد قدامك وأكون سهرانة قدام كلمتك عشان أكون قادرة أغلب إبليس. آمين. في النهاية خليكي فاكرة انتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radioclv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء؟ وتحيرت لتنكر الأصدقاء؟ وتباعد أقرب الأقرباء؟ وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهت.
1: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جي الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وأعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: Abraham.
1: Please, join me. Bring water. Prepare food for our visitors.
2: Yes, Master.
3: في مرة قريت على الانترنت واحد بيهاجم إله الكتاب المقدس ويقول يا للعجب يا للعجب على إله النصارى. لما نقرأ التوراة نلاقي إلههم بياكل وبيشرب ويقعد تحت الشجرة، واستند على سفر التكوين أصحاح 18، ودي حاجة أنا عايز أشرحها. يقول وظهر له الرب، الكلام عن أبرام أبونا إبراهيم، عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. وظهر له الرب، إذن واضح أن الرب هو اللي ظهر. يقول فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، واضح أن كان الرب ومعاه ملكين. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك لا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء اغسلوا أرجلكم، اتكئوا تحت شجرة فآخذ كسرة خبز تسندون قلوبكم. ولما نكمل النص يقول أسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة، قال أسرعي بثلاثة كيلات دقيقا سميزا، اعجني اصنعي خبز ملة، وبعدين ذبح عجل إلى آخره، عمل وليمة يقول وأكله. فبيقول عجيب أمر النصارى. عايز أقول للي بيسأل السؤال ده ولكل واحد مستصعب فكرة ظهور الإله في ظهور معين في شكل ملاك أو إنسان، أنت مصدق أن ربنا يقدر ولا لا؟ لو مصدق أن ربنا يقدر يبقى يقدر يظهر في أي صورة. وعلينا ان احنا نفكر في حاجة مهمة جدا. انا عايزك تتخيل معايا، لو انا الله وانا قادر على كل شيء اقدر اظهر في اي صورة ولا لا؟ اقدر بكون بتكلم مع حضرتك على الشاشة الوقتي واكون موجود في بلد تانية وتالتة ورابعة ولا لا؟ لو انا قادر على كل شيء، الله القادر على كل شيء يقدر يعمل اي شيء. ليس صعبا على العظيم انه يظهر في اي صورة هو عايزها. يعني يقدر رئيس الجمهورية مثلا يلبس لبس واحد شحات وينزل الشارع عشان يتفقد حال الشعب ويشوف الشارع ويشوف المرور وحال البلد، لكن ما يقدرش الشحات يلبس زي ملكي ويدخل القصر الجمهوري ويقول انا الرئيس. فالكبير يقدر، الله القدير يقدر. هل في صعوبة ان يظهر لإبراهيم في صورة ملاك أو على صورة إنسان؟ الحاجة التانية، لما الله كان بيتعامل مع شعبه في العهد القديم كان لازم يتعامل معهم بطريقة هم يقدروا يدركوها، يقدروا يتعاملوا معاها. فلما كان عايز يظهر ويتكلم ظهر، هو يقدر، ده مش صعب عليه إطلاقا. طب ما ظهر لموسى في العليقة في صورة نار وقال لإبراهيم، لقال لموسى اخلع نعلك من رجليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. فهو يقدر، يقدر على كل شيء. وهنا الرب كان بيمهد ذهن البشرية لمجيء الرب يسوع، لتجسد الله في صورة الابن يسوع المسيح. فكان بيمهد بظهورات في العهد القديم، فده ظهور لشخص الابن يسوع المسيح قبل التجسد. قبل التجسد ليس صعبا. تقول طب والأكل اللي أكلوه، الأكل اللي أكلوه راح فين؟ أما غريبة يا رب، الله القادر على كل شيء، اللي ظهر بأجساد مؤقتة، والملائكة الملائكة أرواح لكن ظهرت في صورة جسد، جسد إنسان. ظهروا ثلاثة جايين لأبونا إبراهيم. الأجساد المؤقتة اللي ظهرت دي انتهت بانتهاء المهمة. يا ظهرت أجساد مؤقتة، يقدر الله يخلي الملائكة تظهر في صورة بشر وتاخد أجساد في فترة مؤقتة ولا يقدر؟ فالأجساد دي اللي ظهرت أدت الغرض، انتهت الجسد ده انتهى بانتهاء المهمة. هل يقدر يخلي الأجساد تتلاشى؟ تتلاشى. والأكل اللي أكلوه يتلاشى يتلاشى. هو الله يقدر على كل شيء. وأنا بقول تاني، كان بيمهد ذهن البشرية لظهور الابن متجسدا بعد كده علشان يقيم بيننا فترة من الزمن، تمهيد لذهن البشرية. لكن إيماننا الكتابي إن الله واحد، آب وابن وروح قدس، منذ الأزل هو الله مثلث الأقانيم، ظهر لينا من 2000 سنة في شخص الابن يسوع المسيح. ليه تجسد؟ ليه ظهر؟ لأنه بيحب إبراهيم وبيحبني وبيحب حضرتك، وعايز يقيم معاك علاقة شخصية، عايزك تعرفه وتعرف الوجه الحقيقي لشخص الله. لا يمكن نعرف الله معرفة حقيقية إلا في شخص الابن يسوع المسيح، اللي قال من رآني فقد رأى الآب. هل تعرفه؟ هل عايز تقيم علاقة معاه؟ أرجوك أطلبه وقول له يا رب عايز أعرفك معرفة حقيقية، عايز تبالي علاقة بيك. صلاتي من كل قلبي إنك تدخل في شركة وعلاقة مع الرب. لإلهنا كل المجد.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوه عادة على سبيل رد الجميل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

بيكم في فقرة زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. عايزه اراجع معاكم بسرعه، قلنا ايه الحلقه اللي فاتت؟ وكنا بنتكلم عن موضوع مهم قوي، هو الفاونديشن، ازاي اختاره وازاي احطه وايه علاقته بالميك اب برايمر او بالمرطب اللي بحطه قبل الفاونديشن، وازاي ان هما مقسومين نوعين، ووتر بيز يعني داخل في تكوينه ميه، او اويل بيز يعني داخل في تكوينه زيت، وازاي مهم قوي ان نوع المرطب يكون نفس نوع الفاونديشن من حيث البيز اللي داخل في تكوينه. والنهارده عايزه اشرح لكم ازاي نثبت الفاونديشن، وعشان الفاونديشن يثبت او يقعد معايا وقت اطول محتاجه احط عليه باودر، والمفروض في الميك اب بتاعي يبقى عندي لونين للباودر، واحد فاتح واحد غامق. هنطلع فاصل ونرجع، واستنوني عشان اقول لكم بنستعمل ده لايه وده لايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم ازاي نثبت الفاونديشن او كريم الاساس عشان يقعد معانا وقت اطول، وكنا بنقول ان احنا بنستعمل باودر فوق الفاونديشن ومحتاج يبقى عندي لونين، لون فاتح بستعمله في الاماكن الفاتحه اللي بعمل لها هايلايتنج زي تحت العينين مكان الكونسيلر عظمه المناخير، ولون الباودر التاني بيكون لون بشرتي وده بحطه على باقي وشي. طيب احط الباودر ازاي؟ بستعمل السفنجه الخاصه بالباودر اللي غالبا بتبقى معاه وبتبقى متبطنه بحته قماشه من بره، بتبقى ناعمه قوي طريه، بحط فيها الباودر وكاني بطبطب بيها على وشي، مش بمسح الفاونديشن او اللي انا حطاه قبل كده، لكن كاني بزود باودر. ومهم قوي ان ما احطش كتير، طبقه رقيقه قوي كفايه علشان كمان ما تخليش شكل الفاونديشن بتاعي معكعك او كاني حاطه طبقات كتيره قوي على وشي. ونصيحة للبنت اللي بشرتها دهنية، أنا شخصياً بشيل معايا في شنطتي باودر لما بحس إن بشرتي زيتت في نص الخروجة، بطلعها وبطبطب على وشي فوق الفاونديشن زي ما قلتلكوا قبل كده علشان أغطي كل لمعة زيادة في وشي. وفي حاجة تانية البنات اللي عندهم بشرة دهنية بيعملوها، وهم إنهم يجيبوا تلجة ويمسحوا بيها وشهم قبل ما يحطوا الفاونديشن علشان ده يقفل المسام فالبشرة ما تزيتش مع الوقت، لكن في رأيي إن البشرة ممكن ترد رد فعل عنيف وتزيت أكتر بالطريقة دي. أنا شخصياً الطريقة دي مش بعملها، ورأيي إنه البنت اللي بشرتها دهنية لو استعملت البيز الصح والفاونديشن الصح والباودر الصح ممكن الميك اب معاها يقعد وقت طويل قوي. استنوني في فقرة جديدة من زي القمر، برنامجكم بنويت.

قمر من برنامج بناوين، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. عايزه اراجع معاكم بسرعه، قلنا ايه الحلقه اللي فاتت؟ وكنا بنتكلم عن موضوع مهم قوي، هو الفاونديشن، ازاي اختاره وازاي احطه وايه علاقته بالميك اب برايمر او بالمرطب اللي بحطه قبل الفاونديشن، وازاي ان هما مقسومين نوعين، ووتر بيز يعني داخل في تكوينه ميه، او اويل

محتاجين نثبت الفاونديشن، وعشان الفاونديشن يثبت او يقعد معايا وقت اطول محتاجه احط عليه باودر، والمفروض في الميك اب بتاعي يبقى عندي لونين للباودر، واحد فاتح واحد غامق. هنطلع فاصل ونرجع ونستمر.

كارد في الفاونديشن او كريم الاساس عشان يقعد معانا وقت اكتر. كنا بنقول ان احنا بنستعمل باودر فوق الفاونديشن ومحتاج يبقى عندي لونين، لون فاتح بستعمله في الاماكن الفاتحه اللي بعملها هايلايتنج زي تحت العينين مكان الكونسيلر عظمه المناخير، ولون الباودر الثاني بيكون لون بشرتي وده بحطه على باقي وشي. طيب احط الباودر ازاي؟ بستعمل السفنجه الخاصه بالباودر اللي غالبا بتبقى معايا وبتبقى مبطنه بحته قماشه من بره وبتبقى ناعمه قوي طريه، بحط فيها الباودر وكاني بطبطب بيها على وشي، مش بمسح الفاونديشن او اللي انا حطاه قبل كده، لكن كاني بزود باودر. ومهم قوي ان ما احطش كتير، طبقه رقيقه قوي كفايه علشان كمان ما

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها،

إدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة. معاكم ميرفت مصحي. سمعنا كتير عن جحا ونوادره اللي ما بتخلصش، ومن مواقفه دي ان عدى عليه راجل وجحا كان بيذبح خروف. الراجل وقف وسأله باستغراب: مالك يا جحا، انت بتذبح الخروف كده ازاي؟ طريقتك دي غلط. رد جحا باستغراب وقال له: مالها طريقتي دي؟ مش فاهم، انا دي الطريقة اللي اتعلمتها من ابويا. الراجل قال له: روح اسأل باباك، اكيد هو يعلمك الطريقة المظبوطة، لان طريقتك دي غلط. جحا ما كدبش خبر وراح لوالده علشان يسأله. باباه قال له: مالك يا جحا، ما هي دي الطريقة اللي انا اتعلمتها من ابويا وعلمتها لك. جحا قال له: الله، امال ايه؟ طب اقولك، تعال نروح لجدي ونسأله، ويمكن يكون نسي يقولك حاجة. راحوا هما الاتنين للجد، ولما حكول الحكاية الجد كان مستغرب جدا وبيقول لهم: مالكم في ايه؟ ما هي دي نفس الطريقة اللي علمها لي ابويا، وانا علمتها لابوك، وابوك علمها لك. جحا قال له: ما يمكن يا جدي، جدي الكبير نسي يقولك حاجة، او ما قالكش الطريقة المظبوطة للذبح. هنا بقى الجد تعصب جدا وقال لهم: ازاي بقى يا فالحين، ابويا كان هيقول لي حاجة اذا كان ابويا كان اخرس اصلا. القصة دي بتفكرنا بقصة البنت اللي شافت مامتها كل ما تيجي تقلي سمك بتقطع الراس والديل او بتقسم السمكة اتنين، فسألتها باستغراب: انت بتعملي كده ليه؟ الام ردت وقالت: معرفش، انا شفت امي بتعمل كده فبعمل زيها. البنت ما سكتتش وراحت سألت جدتها، اللي قالت لها ان كان عندها طاسة واحدة صغيرة، والسمكة كانت عادة بتبقى اكبر من الطاسة بتاعتها، فكانت بتشيل راس وديل السمكة او حتى بتقسمها اتنين. اوقات كتير بنعمل حاجات لمجرد اننا شفنا اهلينا او اللي اكبر مننا بيعملوها من غير ما نفكر، ولو سألنا اي حد ليه هيرد الرد التقليدي، لان دي تقاليد اتربينا عليها. اكيد دعوتنا ليك مش انك تتمرد على التقاليد او تشز عن المجتمع بتاعك، لكن على الاقل فكر في كل حاجة وانت بتعملها او قبل ما تعملها. انت بتعمل الشيء ده ليه؟ وهل الزمن بتاعك مناسب ليه التمسك بتقاليد قديمة ولا لا؟ طب حتى لو ما قدرتش تغير التقاليد دي او العادات دي، على الاقل فكرت وعرفت اصلها ايه وما كنتش بتنفذها وخلاص. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت مصر.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: وولدت حواء ولد آخر وقالت أعطاني الله ولد آخر موضع هابيل اللي قتلو خاه قايين. ومن اللي خلق شيت آدم كان في عمره 130 عام وعاش من بعد داك شي 800 عام وشاف ولاد ولاده حتى السابع من جيل، وبداو كيتزوجوا من بنات اللي ما كانوش كيعبدوا الله، وولادهم ولاو قباح بزاف. ومن اللي شاف الله الشرد بنادم كتر حزن علاش خلق الإنسان وقال
1: غد نمحي بنادم كله والحيوانات والطيور مع الأرض.
0: من بعد ما مات آدم بسنين جا واحد الراجل سميتو نوح، هو اللي كان راجل صالح وما في حتى شي عيب وكيمشي في طريق الله. الله كان راضي عليه وفزت الأرض قدام الله وكتر فيها الظلم، وشاف الله في الأرض وبانت له باللي فزدت وقاع الناس اللي فيها ولاو فاسدين. وهو يقول الله لنوح
1: راه وصل وقت الهلاك دبنادم، حيت راهم عمروا الأرض بالظلم، وعلى هادشي غادي نهلكهم بالطوفان هما والأرض واللي فيها. أما أنت يا نوح سير عدل واحد السفينة مخشب شجر ودير فيها بيوت وطليها بالزفت من برا ومن داخل، ودير فيها 300 دراع في الطول و50 دراع في العرض و30 دراع في العلو، ودير في السفينة واحد الشرجم يكون بينه وبين السقف دراع واحد، ودير ليها باب في الجنب وبنيها على 3 طبقات، واحدة لتحت وواحدة لوسط وواحدة لفوق، حيث غادي نغرق الأرض بالطوفان باش نحيد كل مخلوق اللي فيه روح تحت السماء كلها واللي في الأرض غادي تهلك. ولكن انت يا نوح غادي ندير معك العهد انت ومراتك ولادك والنساء ديالهم، دخلوا السفينة كلكم ودي معك جوج من كل نوع ذي الخلايق الحية باش تنجح تهي من الموت، ويكونوا ذكروا لانت من كل نوع ديال الطيور ومن كل نوع ذي البهايم ومن كل نوع الدبات اللي في الأرض، ودي معك كل ما يتكال جمعوا عندك باش تكون المكلة ليك وليهم، ودي معك من البهايم اللي حلال 7 كورة و7 دلنتات، ومن البهايم اللي حرام دي تكار ولنتا، ودي معك من طيور السماء 7 كورة و7 لنتات باش ما يتقطعش الآثار ديالهم من الأرض.
0: وعمل نوح ديك الشي اللي قال له الله. ودخل نوح ومراته وولاده ونسى دياله من السفينة، والحيوانات جاوا لعند نوح ودخلهم حتى هما، والله شد الباب للسفينة وبدات الشتاء كطيح وبدل ما كيطلع من الأرض، وبقات كطيح الشتاء 40 يوم و40 ليلة، وغطى الماء الجبال العالية وكان الماء فوق الجبال 7 متر، والسفينة اللي عدل نوح كانت كتمشي فوق الماء، وغرقوا الناس وكل الحيوانات والأرض والطيور والبهايم، كل شي غرق وبقى غير نوح وعائلته. وبقات الدنيا عامرة بالماء 150 يوم، والله صيفت الريح والماء انقص، ووقفت السفينة على جبل أرارات وهاد جبل في تركيا. ومن بعد 3 شهور من اللي بدات كطيح الشتاء بدات الجبال كتبان والماء بدا كينقص، وبعد 40 يوم من هاد الوقت صيفت نوح الغراب وبدا كيطير هنا ولهيه، ومن بعد سيمانة صيفت حمامة وما جبرتش شي موضع توقف عليه ورجعت للسفينة، وسيمانة من بعد صيفت الحمامة مرة أخرى ورجعت، ولكن هاد المرة جابت معاها ورقة زيتون خضر. وعرف نوح باللي الماء بدا كيقل، ومن بعد سيمانة صيفت الحمامة ولكن ما رجعتش هاد المرة. وبعد 5 أيام اللي بدات كطيح الشتاء قال الله لنوح
1: نوح خرج من السفينة.
0: وخرج نوح وعائلته بنا نوح واحد المذبح وقدم ضحية لله، والدم سال وفاض. ومن اللي دار نوح هاد شي الله قال له
1: شحال ما زاد الشرد بنادم ما عنهلكم شي بطوفان آخر.
0: وقبل الله الدبيحة نوح وقال له
1: ما غاديش ننزل لعنة على الأرض مرة أخرى بسبب بنادم، حيت بنادم من صغره كيخمم باش يدير الشر.
0: وبارك الله في نوح وعائلته وقال لهم
1: ولدوا كتروا وعمروا الأرض، وأنا أعطيتكم الحق باش تاكلوا من اللحم للحيوانات ومن الزرع، المهم ما تاكلوش اللحم بدمه حيت الحياة للحيوان في دمه، وداشي واحد قتل بنادم حتى هو يتقتل، حيت الإنسان مخلوق على صورة الله، وأنا غادي ندير معك واحد العهد مع الدرية ديالك، ما غاديش ندير طوفان آخر في الأرض. وقوس قزح يعني عروسة الشتاء هي العلامة هاد العهد، وملي نشوفها في السماء نتفكر عهد اللي درته معاكم ومع كل مخلوق.
0: ومن بعد الطوفان خلقوا الأولاد نوح، سام وحام ويافت بزاف الدراري، عمروا بهم الأرض كما قال لهم الله. ومن بعد ثلاثة الأجيال الدرية نوح خلوا أرضهم ومشاو يسكنوا في العراق بين واد دجلة والفرات. واحد نهار قالوا لبعضياتهم
2: يلا نبني واحد المدينة
3: وبرج لي وصلنا السما،
2: وهيدا غادي نولي ومعروفين وباش ما تشتوشي في الأرض.
0: وشاف الله اللي كيعملوا وقال
1: هما كيديروا هادشي حيت كيهضروا بلغة واحدة، خصني نخليهم يهضروا بلغات أخرى وهيدا ما يفهموش بعضياتهم.
0: وهادشي اللي وقع، ما قدروش يتفاهموا ووقفوا البنيد المدينة والبرج، وبدأ كل شوية منهم كيمشي ويعيشوا في موضع آخر. والموضع اللي كانوا باغين يبنيوا فيه البرج رجعت سميته بابل، وهاد الكلمة المعنى دياله لسان تشوش باش يبقاو عاقلين ومفكرين باللي الله هو اللي دار هادشي. من بعد هادشي مشات الدرية سام وعاشوا في المنطقة اللي هي دابة تقريبا الأردن وسوريا والعراق. والدرية ديافت مشاو عاشوا في إيران والمنطقة أوروبا الشرقية. والدرية حام مشاو عاشوا قريب من البحر الأبيض. والناس اللي كنعان من حام عاشوا في واحد الموضع وسماوه بلاد كنعان.
4: الدروس من حياة نوح والأنبياء الآخرين تكتبوا باش يكونوا أمثلة لنا، خاصنا نتمعنوا في حياتهم ونتعلموا منها، حيت هاد الدروس مهمة بزاف لحياتنا دابا كما كانت مهمة في حياتهم. الكتاب المقدس كيقولنا
0: وبحال ما كانت في أيام نوح كذلك يكون تاني المجد من الإنسان، حيت بحال في الأيام اللي قبل من الطوفان كانوا الناس كياكلوا ويشربوا ويزوجوا ويتزوجوا، حتى للنهار فاش دخل فيه نوح للسفينة وما عرفوا حتى جاء الطوفان وداهم كاملين. كذلك يكون تاني المجي دبن الإنسان.
4: وقف وخمم في حياة آدم ونوح وولادهم، طلب من الله يوريك شنو هي الدروس اللي بغي يعلمك. الكتاب المقدس كيقول أجرة الذنوب هي الموت. كيفاش كنعرفوا هاد الشي من حياة آدم ونوح؟ فكر في هاد الحوايج وانت كتسمع الغنية الروحية الماجة، ومن بعد اسمع مرة أخرى القصة نوح وطلب من الله باش يوريك اللي بغى يعلمك منها.
5: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة. مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة. ضيعت 60

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. التعلم كنز يتبع صاحبه أينما ذهب. تعلم من الكتب ومن الناس ومما يحدث لك في الحياة وفي العمل. كل ما تتعلمه سيعود ذات يوم ويفيدك شريطة ألا تنسى ما تعلمته.

إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد، دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة، لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون، مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فانظر إليها وأنت مغمض عينيك، إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: محتارة قوي يا مينا.
1: انتي ام الافكار تحتاري؟ ده انا بقول الواحد ممكن يهنك في اي وقت لولا سعادتك اللي بتنجديه.
0: ممكن تبطل طريقة بقى وتفكر معايا شوية لو سمحت؟
1: في ايه بس؟
0: ايه انسب هدية ممكن تهدي بيها واحد صاحبك عزل في بيت جديد؟
1: احسن هدية؟ بس احسن هدية ما تتعرفش غير بعد زيارتين.
0: اهو انت شاطر عامل نفسك ابو العريف. قولي ازاي يعني بقى؟
1: بسيطة يا ستي، ازوره مرتين، الاولى اشوف اللي محتاجه والتانية اجيبهوله.
0: اما تتصل بيه بقى وتقوله اجيب لك ايه؟
1: كلامك ده برا مصر ممكن، لكن هنا صعب. محدش هنا بيقول نفسه في ايه، حتى لو كان هيموت حد يجيب له حاجة.
0: بص انا بقول كده نحل المشكلة دي ببساطة، نديله فلوس وهو يشتري اللي هو عايزه.
1: دينا يا دينا.
0: ايوه انا معاك، بس سمي بس خلص مكالمة وهجيلك على طول.
1: كنت بتكلمي مين؟
0: بتاع محل بوكيهات الورد.
1: اشمعنى يعني؟
0: لا لا لا كله الا كده زهايمر من دلوقتي. لا احنا مش كنا لسه بنتكلم في الهدايا اللي هنجيبها لإيهاب وسلوى في البيت الجديد.
1: هتخدلهم ورد يا دينا؟ حد قالك ان عندهم حد عيان؟
0: بصراحة بحسد نفسي على ذكائك الزيادة. مش شايف الفازة الصيني اللي هناك دي؟ هحط فيها الورد الطبيعي اللي جاي بعد شوية، ودي هديتنا، حاجة يعني كده شيك.
1: كل موقف وليه مستلزماته، يعني لازم نعرف مين هو صاحب البيت، وبعدين هل البيت اللي عز فيه دوت في منطقة راقية ولا في منطقة شعبية، ثم هل كان جملك قبل كده ولا لا. يعني كل دي حاجات بتدخل في الحسابات، وبعدين ما تنسيش كله سلف ودين.
0: بس مرات بنحب حد يزورنا ومعال بيوتنا حاجات، ومش لازم تكون بيوتنا جديدة.
1: انت عارفة كأنك بتفكريني بإيه؟
0: بإيه بقى؟
1: بالبيوت اللي دخلها المسيح.
0: ويدي قاعدة يا سيدي، قولي بقى.
1: كل بيت دخله المسيح عمل فيه حاجة، ما كانش مجرد ضيف داخل يشرب كوباية شاي ويمشي يعني.
0: زي ايه يعني؟
1: يعني في مثلا بيت دخله المسيح ملاب الشبع.
0: يا ريت كان جه بيوتنا النهاردة، أصل شكوى الناس الأساسية النهاردة هي المعايش، أطباق فاضية في المطابخ وفي كل حتة.
1: معاكي حق، الأكل موجود صحيح بس محدش قادر يشتريه، متنوع بس محدش مستطعم ليه، ومحدش بيسأل ليه، أصل الأسباب كتير.
0: عارف لما المسيح بيدخل بيتنا صدقني بيفتح شهيتنا، لأن السفرة مش مجرد أطباق ليها شكل ولون وريحة، مش مجرد طبق حلو وطبق سخن، السفرة شركة بينا.
1: كلامك صحيح، قال المسيح أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
0: مش بس هو جايب الأكل معاه، لكن أعتقد ده كمان هو اللي بيقدم الأكل بإيده الكريمة الحنينة، زي ما حصل بالظبط مع تلميذي عمواس.
1: مفيش أكل يخلص ولا شربات وهو موجود، فالموجود يكفي المطلوب.
0: حلو موضوع الشربات ده، هو يضمن كمان ان الفرح ما يبصش زي ما عمل بالظبط في عرس قانا الجليل.
1: حقيقي محدش دخل المسيح بيته وسابه خربان او جعان.
0: عارف دخول المسيح فعلا هو دخول البركات الالهية والزمنية كمان. وادي الورد وصل.
1: الورد بيروح للعيانين يا دينا.
0: يا راجل ما هو برضو بيتحط على قبور الميتين.
1: يعني عينين يا ميت، ايه دخل ده بالبيت الجديد؟
0: ما هو بيت مفهوش المسيح يبقى اللي فيه عيان يا ميت. انت عارف يا مينا البيت ده كان زمان حاجة تفتح النفس، كان معروف الحتة كلها بصوت الترانيم.
1: ما انا عارف كان بيت يستريحوا فيه رجال الله.
0: ايه ده انت تعرف بيت المقدس صلاح؟
1: ما هو انت بتنسي، انت حكيتيلي حكاية عفاف من فترة وبيت جوزها، دول كانوا جيراننا من زمان.
0: تخيل يا مينا البيت ده النهارده ما تعديش في الحته غير لما تسمع خناقات على الفاضي وعلى المليان.
1: العيال يتخانقوا وتقلب الخناقات بين الكبار.
0: بالظبط كده، علشان كده قررت عفاف تسكن بعيالها في بيت في حته شعبيه وتخليها في حالها احسن ما تفضل في العماره بتاعه المقدس صلاح وكل يوم في خناقات.
1: غياب المسيح من البيت يخليه بعيد عنك زي القبر.
0: تتراكم المشاكل والمعاصي تعشش في كل حتة في البيت، تلاقيها على المكتب، في الشاشة،
1: في الدرج، تحت السرير، فوق الدولاب، ورا الصورة اللي على الحيط.
0: ده بيتهم بالظبط، كل ركن فيه اتعمل فيه خطية ونجاسة. بس هل النهاردة نقدر نكلمهم عن المسيح؟
1: ونكلم المسيح عنهم كمان. هو لما كان على الأرض ما اتضايقش في أي مرة دخل فيها بيت زي كده. المسيح عزم نفسه على بيت واحد خاطي وكان في نظر ناسه خاين اسمه زكا، وقال بعد ما زاره النهاردة حصل خلاص للبيت ده.
0: فكرتني كمان ببولس الرسول لما دخل مرة بيت واحد سجان في مدينة فيليبي في أوروبا وقال له إن أمنت بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: على قولك تخيلي لما يبقى بيت السجان وكان مكانه يبقى فوق السجن، بيت كل اللي فيه ما بيسمعوش غير المساجين بتتعذب. تخيلي تخيلي تسمع في البيت ده بعد كده صوت رنين.
0: بتعمل ايه؟
1: ايه ده؟ انت مش هتاخديني معاك يا بارك لزميلتك على الشقه الجديده؟
0: ايوه ايوه، بس ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟
1: هديتي.
0: ايوه، اللي هي ايه يعني؟
1: كتاب مقدس، كلمه ربنا.
0: ياه، هو في بيت ما فيهوش كتاب مقدس؟ في الصالون، في التلفزيون، في النيش بتاع السفره، على الكومودينو، في اوضه النوم. انا حاسه ان هي بقت هديه تقليديه قوي.
1: ولو حطينا الكتاب ده مع باقي الكتب دي كلها مش هيضر.
0: بس يعني
1: لا يعني ولا حاجه، مصيرهم يجوا يوم ويقربوا منه.
0: الكبار مشغولين في الدنيا والصغيرين مش بتوع قرايه خالص.
1: انا مصر على ان هديتي انا تكون كلمه ربنا.
0: ايوه ما قلناش حاجه يعني، بس يعني برضو يعني
1: مرات الناس بتوصل لوقت ياخدوا فيه قرارات، وهنا كتير بتتقسم بيوتنا، شويه يوافقوا وشويه يرفضوا، والناس تعادي بعض والدنيا تتقلب احزاب وسياسه وشد وجذب.
0: المشكله ان بيوت النهارده ما فيهاش كبير، كله بيتعلم في بعض.
1: عشان كده دخول المسيح في البيت بيثبت فيه كلمته. ليه؟ لان كلمته صدقيني هي بس ضمان استمرار البيت.
0: فاكر الايه اللي كنا دايما بنفتكرها واحنا مخطوبين؟
1: ان لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون.
0: عارف كلمته فيها مبادئه، مبادئه عامله زي القوانين اللي حطها في كل حاجه في الطبيعه.
1: يعني باختصار، الحل في مشكله زي الخيانه الزوجيه مش ان الزوج يعتذر او ان الزوجه تغير من نفسها عشان تحافظ على زوجها جوه البيت، دي حلول مؤقته وبسرعه بتنتهي،
0: واللي بيفضل بس هي المراره والذكريات اللي بتوجع قوي.
1: لكن الحل ان ربنا يعلم اصحاب البيت ده مسافات الامان بينهم وبين بعض، يفهمهم ايه هي مبادئ الغفران للي يسيء فيهم للتاني.
0: تيجي نصلي قبل ما نروح نزور عفاف في بيتها الجديد؟
1: يلا بينا، تعالي.

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
4: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
7: مالك يا حسام؟
8: مالي؟ هل به شيء؟
7: ماذا ترى؟
8: أراه كما هو.
7: لا، سمر عندها حق، يبدو غريبا.
8: أنا غريب؟
7: هادئ.
8: وهذا شيء غريب في؟
7: تبدو ساكتا ساكنا مسالما.
8: والعادة أن تكون صاخبا صارخا معاديا.
9: ما هذا يا مروان؟
7: لا تغضب، نحن نهتم بك.
9: لا أريد اهتمام أحد.
8: ها هو عاد إلى طبيعته.
9: اسكت يا مروان، لست مستعدا للمزاح.
8: لست أمزح، أنا جاد كل الجد.
9: عم قاسم، أيعجبك هذا؟
10: جدا، يعجبني جدا.
9: يسخرون مني، أيعجبك ذلك حقا؟
10: لا لا لا، لا تعجبني السخرية منك ولا أقبلها، لكن الاهتمام بك نعم أعجب به.
7: نحن قلقون عليك.
8: نخشى أن تكون مريضة
7: أو معكر المزاج.
10: هل ترفض اهتماما؟ أنا سعيد بالمحبة التي تربطكم معا، لم تكونوا هكذا حين جئتم أول مرة إلى هنا.
9: نعم الفضل لك يا عم قاسم.
10: بل لكم، اقتربتم جدا من بعض.
8: الحوار والجدل قربنا إلى بعض.
7: الحوار والجدل يؤدي إلى الشجار والفرقة
11: بين الجهلة والمتعصبين، لكن الحوار والجدل الواعيين يقربان لا يفرقان.
10: فما بك يا حسام؟
9: لا شيء.
11: بل هناك شيء
8: هام، شيء هام.
7: قد تكون أشياء، لا يغير حسام هكذا إلا أشياء كثيرة هامة.
9: حل بي قلق وأرق منذ آخر مرة كنا فيها معا.
10: من كلامنا؟
9: نعم، موضوع يوم القيامة ونهاية الأيام وكل هذه الأمور أقلقتني.
7: أنت خائف يا حسام؟ أنت؟
9: وأنت؟
7: مرعوبة، أكاد أموت خوفا.
8: كلنا نعيش رعبا كبيرا.
11: هذا موضوع مصيري،
9: لذلك نحن خائفون.
10: تخشون النهاية؟
9: أخشى حساب الله لي عما فعلت.
8: المخيف أننا لا نعرف إن كانت حسناتنا تحسب حسنات أم سيئات.
7: مهما فعل الإنسان يخشى حكم الله، هل ما صنعنا يعجبه أم يغضبه؟
11: وماذا فعلت حين قلقت وأرقت يا حسام؟
9: قرأت، قضيت الوقت كله أقرأ عن الساعة ويوم القيامة.
10: فجئت مستعدا؟
9: نعم أنا مستعد، فلنبدأ.
10: قبل أن أبدأ أريد أن أطمئنكم.
7: نعرف أن الله رحمن رحيم.
8: حتى لو كنا خطاة أشرار،
11: رحمته واسعة.
10: معياره إيماننا لا أعمالنا، إيماننا به وبعمل نعمته في المسيح. نحن ننتظر النهاية بشوق ونتعجل مجيء المسيح.
9: تنتظره بشوق وتتعجل مجيئه؟
10: هو لنا الرجاء المبارك.
11: يقول بولس الرسول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
10: نعود إلى موضوع مجيء المسيح ثانية في آخر الأيام،
8: يوم القيامة.
11: العاقل من يجعل هذا الموضوع يشغله دائما.
9: يا مريم، تريديننا أن نعيش قلقين كل عمرنا؟ حرام عليك.
7: لو لم ننسه ونتناسه بين الحين والآخر ما استطعنا النوم والراحة،
11: بل نستعد له بثقة وهدوء.
10: لو نظرنا إليه نظرة إيجابية واقعية لاستطعنا النوم والراحة. هكذا يوصينا الله أن نستعد له برجاء وإيمان حتى نرضي الله.
8: نستعد له إلى متى؟
9: إلى أن يجيء.
7: ومتى يجيء؟
11: قلنا إن علم ذلك عند الله.
10: لكن هناك علامات لابد من حدوثها تجعلنا نتوقع قرب مجيئه.
8: وما هي تلك العلامات؟
7: هي كثيرة.
9: بعضها تم.
7: تم؟ يا خبر، فقد اقترب اليوم.
11: منذ صعد المسيح إلى السماء وموعد مجيئه قريب.
10: لكن كما سبق وقلنا، اليوم الواحد كألف سنة، والألف سنة كيوم واحد عند الرب.
8: فلنبحث في العلامات.
9: بعض المفسرين يرون أن الحربين العالميتين من علامات النهاية.
7: هاتان الحربان تمتا.
9: قلت لكم إن بعض العلامات تمت وبعضها لم تتم بعد.
10: يبدو من كلامك أنك درست الموضوع جيدا يا حسام. نعم، بعض المفسرين يعتمدون على نبوة حزقيال النبي في ذلك حين قال منقلبا منقلبا منقلبا أجعله، هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه.
8: منقلبا منقلبا منقلبا،
11: يقولون ثلاثة انقلابات
9: أو ثلاث حروب عالمية تؤدي إلى تغيرات كبيرة في العالم.
7: الحرب العالمية الأولى انقلاب عالمي، والثانية انقلاب ثاني عالمي، والثالثة
10: لم تحدث بعد. الأولى عام 1914 حتى 1918، وسموها الحرب العظمى الأولى، وغيرت خريطة العالم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
11: والثانية عام 1939 حتى 1945، وأيضا غيرت العالم وقلبته سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
8: بقيت الثالثة، الحرب العالمية الثالثة،
9: الكل ينتظرها قبل نهاية العالم،
7: وهذه ستكون بلا شك نهاية العالم كله. لا أظنها ستكون انقلابا، ستكون دمارا شاملا للكرة الأرضية جميعها.
9: يقول ابن كثير عن هذه العلامة إنها افتراق الأمم وصراعها وتفرقها إلى فرق كثيرة تصارع بعضها بضراوة، فيتمنى الناس الموت هربا من هذه الحروب.
11: قال المسيح لتلاميذه قبل صلبه إن من علامات النهاية تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة،
10: وتكثر الاضطهادات الدينية وتعذيب الناس وسوء معاملتهم بسبب عقائدهم الدينية واعتناقهم دينا غير آخر.
7: هذا موجود منذ قديم الزمان. في العصور الوسطى والجاهلية كان المؤمنون يقتلون ويسجنون بسبب إيمانهم.
8: كم حدث من صنوف تعذيب واضطهاد خلال الحكومات الوثنية الاستبدادية في العالم كله.
11: ونبه المسيح تلاميذه عن ذلك مسبقا وقال يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي.
9: نعم، حدث هذا فعلا، وما زال يحدث في أماكن كثيرة حتى الآن.
7: طبعا خاف التلاميذ جدا لذلك وانزعجوا.
10: طبعا، لكن المسيح شجعهم قائلا إن ذلك يقول لكم شهادة، فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا، أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو ينقضوها.
11: وقال أيضا لهم يقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك.
8: هذا حدث لأتباع المسيح خلال القرون الثلاثة الأولى للمسيحيين.
9: الاضطهاد الديني قائم حتى يومنا هذا، ونحن نسمع الأهوال التي تحدث في كل مكان في أوروبا والبلقان وكل مكان.
7: وهذه من علامات النهاية.
10: نعم، هذه علامات هامة. والطبيعة، ثورات الطبيعة في كل مكان.
11: تحدث المسيح عن ذلك مع تلاميذه أيضا فقال وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء، وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، البحر والأمواج تعج والناس يغشى عليهم من خوف انتظار ما يأتي من المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع.
8: ثورات الطبيعة والزلازل والبراكين والأعاصير تحدث في كل مكان.
9: تزايدت جدا أخيرا، حدثت في أماكن لم تكن تحدث فيها قبل تلك الثورات، زلازل في بلاد ليست ضمن أحزمة الزلازل هذا العام الأخير خصوصا، مصر مثلا.
7: والأوبئة يا حسام والمجاعات، أترون ما يحدث في الصومال والسودان وبلاد كثيرة في أفريقيا؟
10: نرى ونتأمل، لم نسمع من قبل كثيرا عن آدميين يموتون من الجوع.
11: تصدم عيني صورهم التي تنشر في الجرائد ووسائل الإعلام وهم جلد على عظم، هياكل عظمية.
8: هذه علامات واضحة مباشرة لا يمكن إنكارها. هذه علامات كثيرة، لو تتبعناها قد نعرف موعد يوم القيامة.
11: نعرف موعد يوم القيامة؟ مستحيل يا مروان.
8: مع كل هذه العلامات،
7: تتكرر هذه العلامات دائما على مدى العصور،
9: ما زال هناك الكثير أمامنا لنعرفه وندرسه،
10: مثل الضلال الديني.
11: ما أكثر الضلال الديني في العالم.
10: قال المسيح: فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. ألم تسمعوا ما حدث في أمريكا؟ ذلك الرجل الذي ادعى أنه المسيح، وقبله كثيرون على مدى الأجيال.
9: قرأت أيضا إن الناس سترجع إلى

0: لا يزال شعبها يعبد تمثالا ضخما لرجل ممتلئ سمين يبدو على وجهه اللامبالاة أو البلاه،
1: أو يعبدون الشمس. بعد أن وصل الإنسان إلى القمر وفكوا أسرار الكون يعبدون الشمس.
2: والذين يعبدون الشيطان علانية ويبنون له الهياكل المصنوعة من الذهب الخالص، شيء لا يقبله أي عقل.
0: هذا يحدث الآن ويشير بقرب حلول الساعة،
1: ويحدث أكثر منه مستقبلا، ليحمينا الله من ذلك كله.
3: المؤمنون في ذلك كله مع أنهم سوف يعانون، لكن إيمانهم يحميهم ويحفظهم، والرجاء في النهاية السعيدة يجعلهم ينتظرون الرجاء المبارك. الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم. أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة، زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة، لعظات بليغة، أعمال أمينة، لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: اهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. خدنا في الحلقة الأولى محطة الأولانية من حياة إبراهيم، دعوة ربنا لي من أور الكلدانيين. محطة الثانية تجديد الدعوة من حران. محطة الثالثة وصوله كنعان وربنا بيشجعه وبيقول له دي لنسلك، وبيبني مذبح ويفاجأ ان في مجاعة. لكننا نكتشف ابراهيم بيخاف، واول ما بيحصل بيسمع بالمجاعة او بيشوف المجاعة قدام عينه بيقرر قرار صعب، بيتهيألي من اصعب القرارات اللي خدها ابراهيم في حياته، انه ياخد بعضه ويسيب المكان اللي ربنا قال له هديهولك وينزل مصر، يروح لمكان ما فيهوش مجاعة، يروح لمكان يطمن، يروح لمكان لأنه خايف. طب اللي ربنا قاله لي أنا نسيته، أو الواقع بيقول لي عكس كده، فأنا هتحرك مع الواقع مش هتحرك مع كلام الله. بينزل لمصر. ليه نازل يا إبراهيم مصر؟ علشان خاطر خايف من المجاعة، وبياخد خطوات عملية، بيروح نازل وينزل مصر. لكنه هو نازل بيفتكر حاجة، إن سارة زوجته إنها جميلة، فيخاف ان يقال عنها زوجته فيقتلوه، فيقول لها قول انك اختي. تخيل بيقول على سارة انها اخته علشان ما يتقتلش. المخاوف شيء صعب جدا، انك تبني قرارات العمر على مخاوف شيء صعب. قال احدهم اوعى تبني مبنى ضخم على اساس هش، اوعى تبني قرارات هجرة وعمر وسفر على مخاوف، اوعى تاخد قرارات للحياة على مخاوف. وصل إبراهيم مصر، عبيد فرعون شافوا سارة لها حسنة المنظر، قالوا له عليها، راح فرعون أخذها كزوجة له. من أصعب المواقف إن إبراهيم بيحضر فرح مراته. إخواتي، يا ما قرارات خدناها بسبب مخاوف من حاجة، من خطوة مرينا بها، أو حاجة بلدنا مرت بها، وخدنا قرارات ناحية أمر ما، وأول ما وصلنا للأمر دوا فوجئنا إن إحنا كنا خايفين إنه راح. يعني إبراهيم كان خايف من المجاعة في أرض كنعان. إيه اللي حصل؟ إنه وصل مصر المجاعة راحت، مفيش مجاعة، لكن حصلت كارثة أعظم، مراته بتتاخد منه. يا ما قرارات خدناها أو بنينا قرارات حياتنا على مخاوف، فوصلنا لمرحلة إن المخاوف اللي إحنا خايفين منها مش موجودة، مفيش حاجة تخوف دلوقتي، المجاعة مش موجودة. النتيجة التكلفة أضعاف أضعاف أضعاف اللي جاي. مرات إبراهيم بتتاخد منه، إبراهيم قاعد في بيته ومراته بتتاخد عند بيت فرعون كزوجة، وهو بيختار إنه بيقدم باختياره وبيرضى إنه يكتب شهادة نهاية حياة إبراهيم. تخيلوا معايا كارثة بتحصل في حياة إبراهيم، إن كل اللي كان خايف منه المجاعة موجود دلوقتي. على فكرة اللي خايف منه المخاوف بتاعت بلدك، خلاص سافرت برا وبقيت الدنيا في أمان وزي الفل، بس مرات إبراهيم ضاعت، عياله ضاعوا، قصص كتيرة ضاعت، تفاصيل كتيرة ضاعت، مع إني اللي أنا رايح عشان حاجة محددة وخلصت خلاص، أنا رايح عشان المجاعة، المجاعة انتهت خلاص. النهاردة في كارثة أعظم، بتتاخد سارة أو سراي وتتحط في بيت فرعون. إبراهيم بيروح بيته ويشوف الأرض، وشه في خزي عظيم جدا ملهاش حل، لكن لان في اله عظيم ضابط الكل هو اللي بيتدخل في المشهد، وبيدخل الرب بطريقه معجزيه، يضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمه بسبب سراي امراه ابرام. ويتدخل الله في المشهد ويقول لابراهيم انت اخطات، وانت حاليا مش عارف تعمل ايه في خطأك، انا هتدخل. المحطة دي يمكن فيها خطأ ابراهيم، لكن فيها نعمة الهية بتقول اني لما اقول لربنا مش عارف اعمل ايه في اللي وصلت له، يعرف الله يتدخل بطريقة معجزية. ابراهيم ما كانش عارف الخطوة اللي ممكن تحصل اللي جاية، لكن الله عارف الخطوة اللي ممكن تحصل لجاية. الله بيتدخل بطريقة معجزية علشان يعالج خطأ إبراهيم، لأنه في اللحظة دي بيقول له أنا مش عارف أعمل إيه. لو في حياتك وصلت لمرحلة خطأ ضخم جدا بتدفع ثمنه الأيام دي، ينفع ترفع وجهك للسماء وتنادي على ربنا وتقول له يا رب أنا في خطأ وأنا في كارثة ومش عارف أتدخل، حلها من عندك، خلي الحل يجي من عندك يا رب. ابدأ انت النهاردة المحطة دي بنهايتها يا رب، ابدأ يا رب انك تقول انا بتدخل في القصة يا رب. وتدخل الله يعرف يحل المشكلة. الله تدخل في القصة بشكل جميل جدا، وخلى فرعون هو اللي يطلب من ابراهيم انه يسيب مصر ويديله غنم وياخد مراته. ومجدا للرب فرعون لم يستطيع ان يمس سارة. مجدا للرب الإله العظيم اللي يعرف يتدخل في الوقت المناسب وبالطرق المناسبة وينهي القصة مظبوطة. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج محطات. الرب يحفظك ويتدخل في كل خطوة وفي كل أمر في حياتك.

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية الثامنة. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف.
1: عادة السلطان المصري منذ قديم الزمان أن يمزق صفحات التاريخ وأن يعبس بالعنوان، إذ لم يرقه كسلطان. عادة السلطان المصري أن يحكي عن بطولاته الوهمية في الميدان، وأن يلقي بأشرف أبطاله وهو في حفلة تنصيبه إلى مزبلة النسيان. عادة السلطان المصري أن يفتتح مشاريع يوسف باسمه، أن يلبس نياشين يوسف على صدره، وأن يتقلد صفاته، وأن يقلد صوته، وأن يوقع على كل الصور المشرفة بالألوان، وأن ينكر الصور التي تنكره، وأن يدعي أنها مزيفة، وأن يتخلص منها في ثورة تطهير، خوفاً من أن تبقى هي فتبعده، خوفاً من أن تحكم فيما بعد على فشله. لذلك فعادته أن يخطب في شعبه. لا نعرف يوسف، لا نعرف من الذي ملأ مخازنها، لا نعرف من سلمنا مفاتيحها يوم كانت في يده، دون أن يسألنا متى نردها مرة أخرى لأصحابها. لا نعرف الرجل الذي أنقذنا من الموت جوعا، من النهاية في مهانة، ولا نعرف من هم أولئك الرعاة. إنه لا يشرفنا وجودهم ولا يسعنا طردهم، فلنبحث لهم عن حيلة تنقذنا من مؤامراتهم الدنيئة، ونبدأ عصرا مصريا جديدا دماؤه من ظلم هؤلاء العبيد. هل تغير قلب فرعون فجأة، أم أراد الملك الأعلى أن يغيره؟ وهل تشدد هكذا فجأة، أم ترى أراد المولى أن يشدده؟ وهل أصابه كل هذا الغباء والعناد والبغاء، أم ترى قصد السيد أن يحطمه؟ والسؤال هنا يطرح نفسه، هل غواه ثم عقبه؟ حاش له، فلو كان حقا يريد العقاب فلماذا أرسل له رجاله يطالبه دون التواء أن يطلق من الطين المصري شعبه؟ إنه فقط ترك الفرعون لطبيعته، تركه يتخيل أنه سيتحداه، تركه يكتشف أخيرا أنه كان ينفذ خطته، وأنه بنفس حكمته الرعناء كان فقط يغازل الغباء. أليست قلوب الملوك في يده كجدول مياه يديرها حيث يشاء؟ وهو إن كان يفتح للمياه كوى في السماء، فهو يعرف أيضا كيف يوقفه. فبحر فرعون له حد، بينما غضب إله البحر من هذا الأغر لا حد له.
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية التاسعة والعاشرة. فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينموا، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض.
1: منذ متى كان الاحتيال من صفات الشجعان؟ إنه دائما ما كان شيمة من شيم الجرذان، وآه عندما يحتال الوالي، آه من مكر السلطان، وآه عندما تأتي الحيل القذرة ردا سريعا على الإحسان. أنا أقول يا للشيطان أم يا للإنسان؟ متى تحالفوا ضدك يا فرعون؟ متى تآمروا على عرشك؟ أم أنك ترى أن في بركتهم ما يضرك، وفي تميزهم وكثرتهم ما يهين كرامتك؟ هل تقر الآن أن وجودهم في عقر دارك يقصر أيامك يا شيطان؟ هل تقر بأن بركة إلههم تزعزع عرشك وتهزأ بقراراتك يا سلطان؟
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية الحادية عشر. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس.
1: دخلوا رعاة، لكنهم الآن بعد أن تغيرت الأحوال يعملون بالبناء، وتغير الوظيفة يؤدي إلى تغير الهوية، من ترحال بالغنم والرعية من اليومية الربانية إلى عمال. يدفنون في بلادهم أحياء في قبر من طين البقاء، شيء ما كان يخيفه من عملهم الأصلي، شيء ما كان يزعجه من صوت خرافهم البريء، شيء ما كان يفضح فيه صوت الذئب الذي كان يود افتراس رعية الله دون أن يسمع راعيهم الضجيج. ظن أن الصخرة يمكن أن تعفيه من الأجرة، لكنه لم يعرف أن الصخرة زادتهم بركة، وأن أجرتهم في مخازنه تنتظر لحظة خروجهم. أعزاء شرفاء ليعودوا رغما عنه كما كانوا في بدايتهم وأصلهم دائما من الأثرياء. هل أعلنت حالة الطوارئ من الأعداء ومن الحلفاء على حد سواء؟ يا للغباء.
0: وهذه قصة شعب، وللحديث بقيه.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه. وفي حالة البائع المتجول

كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Thank you for tuning in to this program.
2: شكرا لعودتكم للاستماع إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
1: We are delighted to bring it to you.
2: يسعدنا أن نقدم هذه الرسالة لك.
1: And we pray that God is using it to bless your life.
2: ونحن نصلي أن الرب يستخدمها لكي تكون بركة لحياتكم.
1: We have been talking about the blessings of surrender.
2: كنا نتحدث عن بركات التسليم.
1: In our last broadcast, you learned that it is possible to lose your effectiveness for God even though your life is filled with activities.
2: وفي رسالتنا الماضية تعلمت أنه من الممكن أن تفقد تأثيرك وفعاليتك لله بالرغم من أن حياتك قد تكون حافلة بالأنشطة.
1: We learned this from an incident in the book of 2 Kings chapter 6.
2: وتعلمنا هذا الدرس من القصة التي وردت في الأصحاح السادس من سفر الملوك الثاني.
1: In the story, an axe head fell into the water.
2: روت هذه القصة أن رأس الحديد للفأس قد سقطت في الماء.
1: The axe head represents a life that is being equipped and anointed with the Holy Spirit.
2: ورأس الفأس تمثل حياة تأهلت ومسحت بالروح القدس.
1: The loss and recovery of the axe head is a picture of God's grace.
2: وصورة فقدان رأس الفأس واستعادتها هي صورة نعمة الله.
1: Let's look again at the man who lost the axe head.
2: دعنا نعيد النظر إلى ذلك الرجل الذي فقد رأس الفأس.
1: This man did not lose his axe head through laziness.
2: هذا الرجل لم يفقد رأس الفأس بسبب تكاسله.
1: He did not lose his axe head by not serving.
2: ولم يفقد رأس الفأس بعدم خدمته.
1: No.
2: لا.
1: This man was perhaps the busiest man there was.
2: ربما كان هذا الرجل أكثر الرجال نشاطا وعملا في ذلك الموقع.
1: My listening friends.
2: أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Pay close attention to this.
2: أرجو أنكم تصغون إصغاء جيدا إلى هذا.
1: The evidence of God's blessing is not just being busy doing things or going to meetings.
2: دليل بركة الله ليس مجرد أن تكون مشغولا بعمل أشياء أو بالذهاب إلى اجتماعات.
1: The evidence of God's blessing is not just being involved on boards and committees.
2: دليل بركة الله ليس مجرد أن تكون منشغلا بالمجالس واللجان.
1: No.
2: لا.
1: The evidence of God's blessings is in your effectiveness.
2: دليل بركات الله هو مقدار فعاليتك وتأثيرك.
1: The evidence of God's blessings is God's anointing.
2: دليل بركات الله هو مسحة الله.
1: The evidence of God's blessings is a changed life.
2: دليل بركات الله هو الحياة المتغيرة.
1: The Bible tells us about a church of Thyatira.
2: يحدثنا الكتاب المقدس عن كنيسة ثياتيرا.
1: The church was a hub of busy people and many activities.
2: هذه الكنيسة كانت محورا لأناس مشغولين ولأنشطة كثيرة.
1: Yet they were ineffective because of their tolerance of sin.
2: ومع ذلك كانوا غير مؤثرين بسبب تقبلهم للخطية وتهاونهم معها.
1: God have mercy on a man or a woman who tries to serve God without God's power and anointing of God the Holy Spirit.
2: فليرحم الرب الرجل أو المرأة الذي يحاول أو التي تحاول خدمة الله بدون قوة ومسحة روح الله.
1: The man in this story was a busy working man.
2: كان الرجل في هذه القصة مشغولا بالعمل.
1: But he was not alert to the insidiousness of sin that slowly crept into his life.
2: ولكنه لم يكن متنبها إلى مكر وغدر الخطية التي تسللت ببطء إلى حياته.
1: He was diligent.
2: كان مجتهدا.
1: But he failed to see the axe head was slackening and slipping from the shaft.
2: ولكن فاته أن يلاحظ أن رأس الفأس كان يضعف ويتراخى وينزلق من القصبة.
1: When he became blind to what was happening at the cutting edge of his life.
2: ولما أصبح أعمى عن أن يرى ما كان يحدث للحد القاطع لحياته.
1: The axe head fell in the dark, deep, muddy waters of the Jordan River.
2: سقط رأس الفأس في العمق المظلم للمياه الموحلة في نهر الأردن.
1: And that is why Jesus again and again told his disciples to watch and pray lest they enter into temptation.
2: ولهذا السبب كان يسوع يطلب من تلاميذه مرارا وتكرارا أن يسهروا وأن يصلوا لكي لا يدخلوا في تجربة.
1: The moment you cease to watch and pray,
2: في اللحظة التي تكف فيها عن السهر والصلاة,
1: you will lose your axe head.
2: ستفقد رأس فأسك.
1: The moment you slow down in spending time with God,
2: في اللحظة التي تتباطأ فيها عن قضاء وقت مع الله,
1: you will lose your axe head.
2: ستفقد رأس فأسك.
1: And when you lose your axe head,
2: وعندما تفقد رأس فأسك,
1: you will lose the cutting edge of your effectiveness.
2: ستفقد الحد القاطع لتأثيرك وفعاليتك.
1: In the book of Judges, chapter 16,
2: في سفر قضاة الأصحاح السادس عشر,
1: Samson lost his power while he was diligent in work.
2: فقد شمشون قوته بينما كان يعمل باجتهاد.
1: But he neglected in watching.
2: ولكنه أهمل في السهر.
1: It wasn't long before his spiritual life began to slip.
2: ولم يمض عليه وقت طويل حتى بدأت حياته الروحية تنزلق وتتدهور.
1: Then one day he woke up from the sleep to go out as before to demonstrate his strength.
2: وحينئذ جاء يوم ما استيقظ فيه من نومه ليخرج لاستعراض قوته كما كان يفعل قبلا.
1: He did not know that the Spirit of the Lord had departed from him.
2: ولم يكن يعلم أن الرب فارقه.
1: This is another way of saying that he had departed from the Lord.
2: وهذه طريقة أخرى للقول بأنه هو الذي كان قد فارق الرب.
1: My daily cry is that God will spare me the horrible temptation of being busy for God but lose power with God.
2: إنني أصرخ يوميا إلى الله حتى لا أقع في التجربة الرهيبة أن أكون مشغولا بعمل الله ولكني أكون قد فقدت قوتي مع الله.
1: Let us stop just for a moment and listen to this song that is so relevant to this message.
2: دعنا نتوقف قليلا وننصت معا إلى هذه الترنيمة المناسبة لهذه الرسالة.

0: Let's now go back to focus on this message.
1: دعنا نعود الآن لكي نركز على هذه الرسالة وننبر عليها.
0: Here is a very important question.
1: وأمامنا هنا سؤال مهم جدا.
0: How do you recover from the loss of your effectiveness?
1: كيف تستعيد تأثيرك المفقود؟
0: Verse 6 of 2 Kings chapter 6 gives you the answer.
1: في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس والعدد السادس تجد الإجابة عن هذا السؤال.
0: And the man of God asked, where did it fall?
1: فقال رجل الله أين سقط؟
0: And he showed him the place, so he cut a branch and threw it in there, and he made the iron float.
1: فأراه الموضع فقطع عودا وألقاه هناك فطفى الحديد.
0: The way to recover the loss of your effectiveness is twofold.
1: الطريق لاستعادة تأثيرك المفقود هو طريق مزدوج.
0: First,
1: أولاً,
0: find out where you fell or where you lost your step.
1: اكتشف أين سقطت أو أين تعثرت خطاك.
0: One of the hardest things for anyone who has lost his effectiveness for the Lord is to be able to retrace his steps.
1: من أصعب الأشياء على الشخص الذي فقد تأثيره وفعاليته لله أن يستطيع مراجعة خطواته.
0: Yet the Bible tells us again and again.
1: ومع ذلك فإن الكتاب المقدس يخبرنا مرارا وتكرارا.
0: Find out where you have fallen and return there.
1: أذكر من أين سقطت وعد إلى هناك وتب.
0: The place of your departure is the place of your recovery.
1: المكان الذي رحلت منه هو بعينه المكان الذي تشفى فيه.
0: You will only find power where you have lost it.
1: ستجد القوة فقط في نفس المكان الذي فقدتها فيه.
0: It is futile to imagine that you can overlook the past without accounting for it.
1: من العبث أن تتصور أنك تستطيع تجاهل الماضي دون أن تعطي حسابا عنه.
0: It is futile to imagine that you can overlook the past without confessing it before God.
1: من العبث أن تتصور أنك تستطيع تجاهل الماضي دون أن تعترف به أمام الله.
0: That is why John said in 1 John 1:9.
1: ولهذا قال يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الأول والعدد التاسع.
0: If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us these sins which we have confessed.
1: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا.
0: You may have to return to some sins that you have covered up years ago.
1: ربما تحتاج إلى العودة إلى خطايا كنت قد تسترت عليها منذ عدة سنوات.
0: You may have to make restitution for things long forgotten.
1: ربما تحتاج إلى التعويض عن أشياء نسيتها مدة طويلة.
0: You must do these things before God can restore your joy and your effectiveness.
1: ينبغي أن تعمل هذه الأشياء قبل أن يعيد الله إليك فرحك وتأثيرك.
0: You have to go back to where you have fallen.
1: عليك أن تعود إلى حيث سقطت.
0: You must find the very place that is your Achilles heel.
1: عليك أن تجد على وجه التحديد الموقع غير المنيع في حياتك والذي هو بالنسبة لك ما يسمى بعقب أخيل.
0: You must show God the place and the time and the circumstances.
1: يجب أن تظهر لله المكان والزمان والظروف.
0: Explain to God the problem.
1: وأن تفسر المشكلة أمام الله.
0: Because he already knows, for nothing is hidden from him.
1: لأنه هو يعرف كل شيء من قبل، لأنه لا يوجد شيء خفي عليه.
0: Confession is the way of recovery.
1: الاعتراف هو السبيل للشفاء وللانتعاش.
0: The root of the problem of some Christians is the same problem of the non-Christians.
1: أساس المشكلة عند بعض المسيحيين هو بعينه أساس المشكلة عند غير المسيحيين.
0: They are unwilling to confess their sins.
1: وهو أنهم ليسوا راغبين في الاعتراف بخطاياهم.
0: So they rationalize them.
1: ولذلك هم يحاولون تبريرها والتماس الأعذار لها.
0: The second fold recovery is found in verse 6 and 7.
1: الجانب الثاني للطريق المزدوج لاستعادة التأثير المفقود موجود في العددين السادس والسابع.
0: So he cut a branch and threw it there and he made the iron float. Therefore he said, pick it up for yourself. So he reached out his hand and took it.
1: قطع عودا وألقاه هناك فطفى الحديد فقال ارفعه لنفسك فمد يده وأخذه.
0: I don't understand how anyone can say they believe in God and they do not believe in miracles.
1: أنا لا أفهم كيف أن أناسا يقولون إنهم يؤمنون بالله بينما هم لا يؤمنون بالمعجزات.
0: This indeed is a supernatural miracle for the metal of an axe head to float in water.
1: هذه في الحقيقة معجزة خارقة للطبيعة أن معدن رأس الفأس يطفو على الماء.
0: What did Elisha do?
1: ماذا فعل إليشع؟
0: He cut a branch.
1: قطع عودا.
0: What is the branch?
1: وما هو العود؟
0: Isaiah 11:1 tells us.
1: يخبرنا إشعياء في العدد الأول من الأصحاح الحادي عشر.
0: That the Lord Jesus Christ is a branch that came out of Jesse.
1: أن الرب يسوع المسيح هو غصن يأتي من جذع يسى.
0: The Lord Jesus Christ is a branch that will bear fruit.
1: الرب يسوع المسيح هو الغصن الذي سيحمل ثمرا.
0: A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots, a branch will bear fruit.
1: ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله.
0: Jesus is that branch.
1: يسوع هو ذلك الغصن.
0: He was cut off when he hung on the cross.
1: قطع عندما علق على الصليب.
0: The only answer to the loss of effectiveness is the branch of David.
1: الحل الوحيد للتأثير المفقود هو في غصن داود.
0: The only healing to the loss of joy is the branch of Judah.
1: الشفاء الوحيد لفقدان الفرح هو في غصن يهوذا.
0: The only forgiveness and restoration that makes the iron float is the branch of Jesse.
1: الغفران الوحيد والتجديد والإنعاش الذي يجعل الحديد يطفو هو غصن يسى.
0: When the crucified Christ is applied to any addiction, he will liberate you.
1: عندما يطبق المسيح المصلوب عمليا على أي إدمان فإنه سوف يحررك.
0: When the crucified Christ is applied to any enslavement of sin, he will set you free.
1: عندما يطبق المسيح عمليا على أي عبودية للخطية فإنه سيطلقك حرا.
0: When the crucified Christ is applied to your bondage to the world's pleasures, he will release you.
1: عندما يطبق الرب يسوع عمليا على أي عبودية لك من شهوات العالم فإنه سيعتقك ويحررك.
0: Christ will make the iron float.
1: المسيح يجعل الحديد يطفو.
0: He will restore you and renew you.
1: سيجددك وينعشك.
0: Christ will release you and free you to come back to him.
1: المسيح سيطلقك حرا وسيعطيك الحرية لتعود إليه.
0: When the man of God cut the branch,
1: عندما قطع رجل الله عودا,
0: the iron axe head floated.
1: طفى رأس الفأس الحديد.
0: Jesus will overcome the laws of gravity that are pulling you away from him.
1: يسوع سينتصر على قانون الجاذبية الذي يبعدك عنه.
0: Jesus will also liberate you from the strength of the current in the river of the world's temptation.
1: ويسوع سيحررك من قوة تيار نهر إغراءات العالم وشهواته.
0: Jesus will not only liberate you from the muddy, dirty waters of your sin.
1: يسوع لن يحررك فقط من وحل وقذارة مياه خطاياك.
0: But he will also set you free from the soot and the mud of sin.
1: ولكنه سيحررك أيضا من لوثة ووحل الخطية.
0: So he reached out his hand and took it.
1: فمد يده وأخذه.
0: The man listened to Elisha and reached out his hand and took the floating axe head from the water.
1: أنصت الرجل إلى إليشع ومد يده وأخذ رأس الفأس الحديد الذي كان طافيا على الماء.
0: Will you reach out your hand and be freed and restored from whatever is intimidating you?
1: هل تمد يدك لتتحرر ولتتجدد من كل شيء يستعبدك ويذلك؟
0: Will you reach out your hand and be freed and restored from whatever is frightening you?
1: هل تمد يدك وتتحرر وتتخلص من كل ما يخيفك؟
0: Will you reach out your hand and be freed and restored from whatever is holding you captive?
1: هل تمد يدك وتتحرر من كل ما يجعلك أسيرا مقيدا؟
0: Will you reach out and draw near to the cross of Christ in which there is liberation?
1: هل تمد يدك وتقترب من صليب المسيح الذي فيه الحرية؟
0: Will you reach and draw near to the cross of Christ in which there is restoration?
1: هل تمد يدك وتقترب من صليب المسيح الذي فيه التجديد والإنعاش؟
0: Will you reach and draw near to the cross of Christ in which there is sanctification?
1: هل تمد يدك وتقترب من صليب المسيح الذي فيه التقديس؟
0: Every defeated Christian can have victory in the branch of Judah.
1: كل مسيحي منهزم يمكن أن ينال النصرة من غصن يهوذا.
0: Every fruitless believer can have victory in the branch of Jesse.
1: كل مؤمن لا ثمر له يمكن أن تكون له النصرة في غصن يسى.
0: Every fearful child of God can have victory in the branch of David.
1: كل ولد خائف من أولاد الله يمكن أن تكون له النصرة في غصن داود.
0: How?
1: كيف؟
0: That branch whose name is Jesus can take a life that is lost in the muddy waters of defilement and death.
1: هذا الغصن الذي اسمه يسوع هو وحده الذي يستطيع أن ينتزع الحياة الضائعة في المياه الموحلة بالتلوث والموت.
0: And raise it to a new life of power.
1: وهو وحده الذي يقيمها إلى حياة القوة من جديد.
0: Will you reach out your hand and take it today?
1: هل تمد يدك وتأخذه اليوم؟
0: It is my urging of you to say yes.
1: إنني أحثك أن تكون استجابتك بكلمة نعم.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. لما بنروح جنينة الحيوانات بنقعد نتفرج على الأسد وإحنا مطمنين إنه مش هيهجم علينا، مش لأن إحنا أبطال، لا، لأن هو محبوس جوه القفص، وبالرغم إنه بيكون هايج لكن برضه بنبقى مش خايفين منه. مش بس كده، لكن لأننا كمان بنسمع للملحوظة اللي مكتوبة على السور اللي حوالين الأسد إنه ممنوع نتخطاه. يعني لو أي حد تخطى السور وحاول يحط إيده على القضبان أكيد الأسد هيهبش في إيده. يعني في دورين، دور المسؤولين إنهم بيخلوا الأسد جوه قضبان وحواليه سور، كمان دور لينا إننا بنطيع كلامهم. يا ترى كلام النهاردة ده مش بيفكرك بحاجة؟ في بطرس الأولى أصحاح 5 وعدد 8 بيقول كده: اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. إبليس أسد بيحاول يهجم على حياتك، وبيكون غرضه الأساسي أن يوقعك في خطية التمرد على الله، يوقعك في أنك أنت تكوني بتتضايقي من الظروف اللي يمكن الله بيسمح بيها، يشككك في محبة الله ليكي. مش ساعات كده تسمعي صوت جواكي بيقولك ربنا مش بيحبك وإلا كان عملك اللي أنت عايزاه؟ طب ازاي تتخلصي من صوت إبليس ده؟ صحيح الله بيساندك طبعا وبيساعدك على حروب إبليس، لكن انتي عليكي دور، بالظبط زي ما بنقف قدام الأسد في جنينة الحيوانات. الدور ده ايه؟ انك تسمعي لإرشاد الله ليكي. طب ازاي ممكن تعملي ده؟ الطريقة الوحيدة اللي بيها تهزمي إبليس في حياتك انك تقضي وقت اكتر مع الله، تقري كلمته وتدرسيها. وعلى فكرة كل ما قعدتي مع ربنا اكتر كل ما اكتشفتي محبته ليكي قد ايه كبيرة، محبة غير مشروطة. وطبعا لما بتعرفي كده ثقتك بقيمتك في المسيح بتزيد، وده بيخلي إبليس ما يقدرش عليكي. مش بس كده، لكن كمان كلام الله ليكي والقعدة معاه لما بتزيد بيخليكي دايما منتبهة لكلام إبليس، وسهل عليكي تقولي انت بتكذب لأنه الله بيحبني. خلي بالك الصلاة والمواظبة على قراءة الكتاب المقدس حاجتين مهمين عشان دايما تكوني منتصرة على إبليس. هو ده السهر اللي بيتكلم عنه في بطرس الأولى. لكن بقى الكسل وأنا مش قادرة أقضي وقت، أصل أنا تعبانة مش عارفة أقعد، أصل أنا عندي شغل، أصل أنا مضغوطة، كل ده اسمه كسل. اتغلبي عليه بأنك تكوني قوية الإرادة. في اليوم اللي انت حاسة فيه أنك تعبانة ومش قادرة قولي لا أنا هقعد أقرأ كلمة الله. صدقيني لما بتعملي كده بتحسي بقوة، وساعتها هتكوني قوية وإبليس مش هيقدر عليكي، وهتنتصري على كل مفاهيم غلط بيحاول إبليس يغرسها جواكي. فخليكي مستعدة واصحي واسهري، وبلاش تكوني بتكسلي إنك تقعدي قدام كلمة الله. من فضلك لو كلام النهاردة لمسك وأثر فيكي صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا بعترف إني كنت كسلانة الوقت اللي فات ونايمة، ومش قادرة حتى أديلك وقت أقعد فيه معاك أسمع كلمتك وأصلي لك. ساندني يا رب وساعدني الفترة اللي جاية أكون بعمل كده، حتى لو مشاعري بتقول إن أنا تعبانة ومش قادرة ومضغوطة، لكن ساعدني أكون قوية وأقعد قدامك وأكون سهرانة قدام كلمتك عشان أكون قادرة أغلب إبليس. آمين. في النهاية خليكي فاكرة انتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على famacomercialradioclv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: Abraham.
1: Please, join me. Bring water. Prepare food for our visitors.
2: Yes, Master.
3: في مرة قريت على الانترنت واحد بيهاجم إله الكتاب المقدس ويقول يا للعجب يا للعجب على إله النصارى، لما نقرأ التوراة نلاقي إلههم بياكل وبيشرب ويقعد تحت الشجرة، واستند على سفر التكوين أصحاح 18، ودي حاجة أنا عايز أشرحها. يقول وظهر له الرب، الكلام عن أبرام أبونا إبراهيم، عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. وظهر له الرب، إذن واضح أن الرب هو اللي ظهر. يقول فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، واضح أن كان الرب ومعاه ملكين. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك لا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء اغسلوا أرجلكم اتكئوا تحت شجرة فآخذ كسرة خبز تسندون قلوبكم. ولما نكمل النص يقول أسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة، قال أسرعي بثلاثة كيلات دقيقا سميزا، اعجني اصنعي خبز ملة، وبعدين ذبح عجل إلى آخره وعمل وليمة يقول وأكله. فبيقول عجيب أمر النصارى. عايز أقول للي بيسأل السؤال ده ولكل واحد مستصعب فكرة ظهور الإله في ظهور معين في شكل ملاك أو إنسان، أنت مصدق أن ربنا يقدر ولا لا؟ لو مصدق أن ربنا يقدر يبقى يقدر يظهر في أي صورة. وعلينا ان احنا نفكر في حاجة مهمة جدا. انا عايزك تتخيل معايا، لو انا الله وانا قادر على كل شيء اقدر اظهر في اي صورة ولا لا؟ اقدر بكون بتكلم مع حضرتك على الشاشة الوقتي واكون موجود في بلد تانية وتالتة ورابعة ولا لا؟ لو انا قادر على كل شيء، الله القادر على كل شيء يقدر يعمل اي شيء. ليس صعبا على العظيم انه يظهر في اي صورة هو عايزها. يعني يقدر رئيس الجمهورية مثلا يلبس لبس واحد شحات وينزل الشارع عشان يتفقد حال الشعب ويشوف الشارع ويشوف المرور وحال البلد، لكن ما يقدرش الشحات يلبس زي ملكي ويدخل القصر الجمهوري ويقول انا الرئيس. فالكبير يقدر، الله القدير يقدر. هل في صعوبة ان يظهر لإبراهيم في صورة ملاك أو على صورة إنسان؟ الحاجة التانية، لما الله كان بيتعامل مع شعبه في العهد القديم كان لازم يتعامل معهم بطريقة هم يقدروا يدركوها يقدروا يتعاملوا معاها. فلما كان عايز يظهر ويتكلم ظهر، هو يقدر، ده مش صعب عليه إطلاقا. طب ما ظهر لموسى في العليقة في صورة نار وقال لإبراهيم لقال لموسى اخلع نعلك من رجليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. فهو يقدر، يقدر على كل شيء. وهنا الرب كان بيمهد ذهن البشرية لمجيء الرب يسوع، لتجسد الله في صورة الابن يسوع المسيح. فكان بيمهد بظهورات في العهد القديم، فده ظهور لشخص الابن يسوع المسيح قبل التجسد. قبل التجسد ليس صعبا. تقول طب والأكل اللي أكلوه، الأكل اللي أكلوه راح فين؟ أما غريبة يا رب، الله القادر على كل شيء. اللي ظهر بأجساد مؤقتة، والملائكة الملائكة أرواح، لكن ظهرت في صورة جسد، جسد إنسان. ظهروا ثلاثة جايين لأبونا إبراهيم. الأجساد المؤقتة اللي ظهرت دي انتهت بانتهاء المهمة. يا ظهرت أجساد مؤقتة، يقدر الله يخلي الملائكة تظهر في صورة بشر وتاخد أجساد في فترة مؤقتة ولا يقدر؟ فالأجساد دي اللي ظهرت أدت الغرض، انتهت الجسد ده انتهى بانتهاء المهمة. هل يقدر يخلي الأجساد تتلاشى؟ تتلاشى. والأكل اللي أكلوه يتلاشى يتلاشى. هو الله يقدر على كل شيء. وأنا بقول تاني، كان بيمهد ذهن البشرية لظهور الابن متجسدا بعد كده علشان يقيم بيننا فترة من الزمن، تمهيد لذهن البشرية. لكن إيماننا الكتابي إن الله واحد، آب وابن وروح قدس، منذ الأزل هو الله مثلث الأقانيم، ظهر لينا من 2000 سنة في شخص الابن يسوع المسيح. ليه تجسد؟ ليه ظهر؟ لأنه بيحب إبراهيم وبيحبني وبيحب حضرتك، وعايز يقيم معاك علاقة شخصية، عايزك تعرفه وتعرف الوجه الحقيقي لشخص الله. لا يمكن نعرف الله معرفة حقيقية إلا في شخص الابن يسوع المسيح، اللي قال من رآني فقد رأى الآب. هل تعرفه؟ هل عايز تقيم علاقة معاه؟ أرجوك أطلبه وقول له يا رب عايز أعرفك معرفة حقيقية، عايز تبالي علاقة بيك. صلاتي من كل قلبي إنك تدخل في شركة وعلاقة مع الرب. لإلهنا كل المجد، آمين.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

أهلا بيكم في فقرة زي القمر من برنامج بناويب، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. عايزة راجع معاكم بسرعة، قلنا ايه الحلقة اللي فاتت وكنا بنتكلم عن موضوع مهم قوي، هو الفاونديشن، ازاي اختاره وازاي احطه وايه علاقته بالميك اب برايمر او بالمرطب اللي بحطه قبل الفاونديشن، وازاي ان هما مقسومين نوعين، ووتر بيز يعني داخل في تكوينه مية، او اويل بيز يعني داخل في تكوينه زيت، وازاي مهم قوي ان نوع المرطب يكون نفس نوع الفاونديشن من حيث البيز اللي داخل في تكوينه. والنهارده عايزه اشرح لكم ازاي نثبت الفاونديشن، وعشان الفاونديشن يثبت او يقعد معايا وقت اطول محتاجه احط عليه باودر، والمفروض في الميك اب بتاعي يبقى عندي لونين للباودر، واحد فاتح واحد غامق. هنطلع فاصل ونرجع واستنوني عشان اقول لكم بنستعمل ده لايه وده لايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، وكنا بنتكلم ازاي نثبت الفاونديشن او كريم الاساس عشان يقعد معانا وقت اطول، وكنا بنقول ان احنا بنستعمل باودر فوق الفاونديشن، ومحتاج يبقى عندي لونين، لون فاتح بستعمله في الاماكن الفاتحه اللي بعمل لها هايلايتنج زي تحت العينين مكان الكونسيلر عظمه المناخير، ولون الباودر التاني بيكون لون بشرتي وده بحطه على باقي وشي. طيب احط الباودر ازاي؟ بستعمل السفنجة الخاصه بالباودر اللي غالبا بتبقى معاه وبتبقى متبطنه بحته قماشه من بره، بتبقى ناعمه قوي وطريه، بحط فيها الباودر وكاني بطبطب بيها على وشي، مش بمسح الفاونديشن او اللي انا حطاه قبل كده، لكن كاني بزود باودر. ومهم قوي ان ما احطش كتير، طبقه رقيقه قوي كفايه علشان كمان ما تخليش شكل الفاونديشن بتاعي معكعك او كاني حاطه طبقات كتيره قوي على وشي. ونصيحه للبنت اللي بشرتها دهنيه، انا شخصيا بشيل معايا في شنطتي باودر لما بحس ان بشرتي زيتت في نص الخروجه، بطلعها وبطبطب على وشي فوق الفاونديشن زي ما قلت لكم قبل كده علشان اغطي كل لمعه زياده في وشي. وفي حاجه تانية البنات اللي عندهم بشره دهنيه بيعملوها، وهم انهم يجيبوا تلجه ويمسحوا بيها وشهم قبل ما يحطوا الفاونديشن علشان ده يقفل المسام فالبشره ما تزيتش مع الوقت، لكن في رايي ان البشره ممكن ترد رد فعل عنيف وتزيت اكتر بالطريقه دي. انا شخصيا الطريقه دي مش بعملها، ورايي انه البنت اللي بشرتها دهنيه لو استعملت البيز الصح والفاونديشن الصح والباودر الصح ممكن الميك اب معاها يقعد وقت طويل قوي. استنوني في فقره جديده من زي القمر، برنامجكم بنويت.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. سمعنا كتير عن جحا ونوادره اللي ما بتخلصش، ومن مواقفه دي ان عدى عليه راجل وجحا كان بيذبح خروف. الراجل وقف وسأله باستغراب: مالك يا جحا، انت بتذبح الخروف كده ازاي؟ طريقتك دي غلط. رد جحا باستغراب وقال له: مالها طريقتي دي؟ مش فاهم، انا دي الطريقة اللي اتعلمتها من ابويا. الراجل قال له: روح اسأل باباك، اكيد هو يعلمك الطريقة المظبوطة، لان طريقتك دي غلط. جحا ما كدبش خبر وراح لوالده علشان يسأله. باباه قال له: مالك يا جحا، ما هي دي الطريقة اللي انا اتعلمتها من ابويا وعلمتها لك. جحا قال له: الله، امال ايه؟ طب اقول لك، تعال نروح لجدي ونسأله، ويمكن يكون نسي يقولك حاجة. راحوا هما الاتنين للجد، ولما حكول الحكاية الجد كان مستغرب جدا وبيقول لهم: مالكم في ايه؟ ما هي دي نفس الطريقة اللي علمها لي ابويا، وانا علمتها لابوك، وابوك علمها لك. جحا قال له: ما يمكن يا جدي، جدي الكبير نسي يقولك حاجة، او ما قالكش الطريقة المظبوطة للذبح. هنا بقى الجد اتعصب جدا وقال لهم: ازاي بقى يا فالحين، ابويا كان هيقول لي حاجة اذا كان ابويا كان اخرس اصلا. القصة دي بتفكرنا بقصة البنت اللي شافت مامتها كل ما تيجي تقلي سمك بتقطع الراس والديل او بتقسم السمكة اتنين، فسألتها باستغراب: انت بتعملي كده ليه؟ الام ردت وقالت: معرفش، انا شفت امي بتعمل كده فبعمل زيها. البنت ما سكتتش وراحت سألت جدتها اللي قالت لها ان كان عندها طاسة واحدة صغيرة، والسمكة كانت عادة بتبقى اكبر من الطاسة بتاعتها، فكانت بتشيل راس وديل السمكة او حتى بتقسمها اتنين. اوقات كتير بنعمل حاجات لمجرد اننا شفنا اهلينا او اللي اكبر مننا بيعملوها من غير ما نفكر، ولو سألنا اي حد ليه هيرد الرد التقليدي لان دي تقاليد اتربينا عليها. أكيد دعوتنا ليك مش إنك تتمرد على التقاليد أو تشز عن المجتمع بتاعك، لكن على الأقل فكر في كل حاجة وإنت بتعملها أو قبل ما تعملها. إنت بتعمل الشيء ده ليه؟ وهل الزمن بتاعك مناسب ليه التمسك بتقاليد قديمة ولا لأ؟ طب حتى لو ما قدرتش تغير التقاليد دي أو العادات دي، على الأقل فكرت وعرفت أصلها إيه وما كنتش بتنفذها وخلاص. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصر.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن الـ19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

0: وولدت حواء ولد آخر وقالت: أعطاني الله ولد آخر في موضع هابيل اللي قتلو خاه قايين. ومن اللي خلق شيت آدم كان في عمره 130 عام، وعاش من بعد داك شي 800 عام، وشاف ولاد ولاده حتى السابع من جيل، وبداو كيتزوجوا من بنات اللي ما كانوش كيعبدوا الله، وولادهم ولاو قباح بزاف. ومن اللي شاف الله الشرد بنادم كتر، حزن علاش خلق الإنسان وقال:
1: غادي نمحي بنادم كله والحيوانات والطيور معلى الأرض.
0: من بعد ما مات آدم بسنين، جا واحد الراجل سميته نوح، هو اللي كان راجل صالح وما في حتى شي عيب، وكيمشي في طريق الله. الله كان راضي عليه، وفزت الأرض قدام الله وكتر فيها الظلم، وشاف الله في الأرض وبانت له باللي فزدت وقاع الناس اللي فيها ولاو فاسدين. وهو يقول الله لنوح:
1: راه وصل وقت الهلاك دبنادم، حيت راه معمروا الأرض بالظلم، وعلى هاد الشي غادي نهلكهم بالطوفان، هما والأرض واللي فيها. أما أنت يا نوح، سير عدل واحد السفينة مخشب شجر، ودير فيها بيوت وطليها بالزفت من برا ومن داخل، ودير فيها 300 دراع في الطول و50 دراع في العرض و30 دراع في العلو، ودير في السفينة واحد الشرجم يكون بينه وبين السقف دراع واحد، ودير ليها باب في الجنب، وبنيها على 3 طبقات، واحدة لتحت وواحدة لوسط وواحدة لفوق، حيث غادي نغرق الأرض بالطوفان باش نحيد كل مخلوق اللي فيه روح تحت السماء كلها، واللي في الأرض غادي تهلك. ولكن انت نوح، غادي ندير معك العهد، انت ومراتك ولادك والنساء ديالهم، دخلوا السفينة كلكم، ودي معك جوج من كل نوع الخلايق الحية باش تنجح تهي من الموت، ويكونوا ذكروا لانت من كل نوع ديال الطيور، ومن كل نوع البهايم، ومن كل نوع الدبات اللي في الأرض. ودي معك كل ما يتكال جمعوا عندك باش تكون المكلة ليك وليهم. ودي معك من البهايم اللي حلال 7 ذكورة و7 دلنتات، ومن البهايم اللي حرام دي ذكر ولنتا. ودي معك من طيور السماء 7 ذكورة و7 لنتات باش ما يتقطعش الآثار ديالهم من الأرض.
0: وعمل نوح ديك الشي اللي قاله الله. ودخل نوح ومراته وولاده ونسى دياله من السفينة، والحيوانات جاءوا لعند نوح ودخلهم حتى هما، والله شد الباب للسفينة، وبدات الشتاء كطيح، وبدل ما كيطلع من الأرض، وبقات كطيح الشتاء 40 يوم و40 ليلة، وغطى الماء الجبال العالية، وكان الماء فوق الجبال 7 متر، والسفينة اللي عدل نوح كانت كتمشي فوق الماء، وغرقوا الناس وكل الحيوانات والأرض والطيور والبهايم، كل شي غرق، وبقى غير نوح وعائلته. وبقات الدنيا عامرة بالماء 150 يوم، والله صيفت الريح والماء انقص، ووقفت السفينة على جبل أرارات، وهاد جبل في تركيا. ومن بعد 3 شهور من اللي بدات كطيح الشتاء، بدات الجبال كتبان والماء بدا كينقص. وبعد 40 يوم من هاد الوقت صيفت نوح الغراب، وبدا كيطير هنا ولهيه. ومن بعد سيمانة صيفت حمامة، وما جبرتش شي موضع توقف عليه، ورجعت للسفينة. وسيمانة من بعد صيفت الحمامة مرة أخرى ورجعت، ولكن هاد المرة جابت معاها ورقة زيتون خضر. وعرف نوح باللي الماء بدا كيقل. ومن بعد سيمانة صيفت الحمامة، ولكن ما رجعتش هاد المرة. وبعد 5 أيام من اللي بدات كطيح الشتاء، قال الله لنوح:
1: نوح خرج من السفينة.
0: وخرج نوح وعائلته بنا نوح واحد المذبح، وقدم ضحية لله، والدم سال وفاض. ومن اللي دار نوح هاد شي، الله قال له:
1: شحال ما زاد الشرد بنادم، ما عنهلكم شي بطوفان آخر.
0: وقبل الله الذبيحة نوح وقال له:
1: ما غاديش ننزل لعنة على الأرض مرة أخرى بسبب بنادم، حيت بنادم من صغره كيخمم باش يدير الشر.
0: وبارك الله في نوح وعائلته وقال لهم:
1: ولدوا كثروا وعمروا الأرض، وأنا أعطيتكم الحق باش تاكلوا من اللحم الحيوانات ومن الزرع، المهم ما تاكلوش اللحم بدمه، حيت الحياة الحيوان في دمه، وداشي واحد قتل بنادم حتى هو يتقتل، حيت الإنسان مخلوق على صورة الله، وأنا غادي ندير معك واحد العهد مع الدرية ديالك، ما غاديش ندير طوفان آخر في الأرض. وقوس قزح يعني عروسة الشتاء هي العلامة دهاد العهد، وملي نشوفها في السماء نتفكر عهد اللي درته معاكم ومع كل مخلوق.
0: ومن بعد الطوفان خلقوا الأولاد نوح، سام وحام ويافت بزاف الدراري، عمروا بهم الأرض كما قالهم الله. ومن بعد ثلاثة الأجيال الدرية نوح خلوا أرضهم ومشاوا يسكنوا في العراق بين واد دجلة والفرات. واحد نهار قالوا لبعضياتهم
2: يلا نبني واحد المدينة
3: وبرج لي وصلنا السماء،
2: وهيدا غادي نولي ومعروفين وباش ما نتشتوش في الأرض.
0: وشاف الله اللي كيعملوا قال
1: هما كيديروا هادشي حيت كيهضروا بلغة واحدة، خصني نخليهم يهضروا بلغات أخرى وهيدا ميفهموش بعضياتهم.
0: وهادشي اللي وقع، ما قدروش يتفاهموا ووقفوا البنيد المدينة والبرج، وبدا كل شوية منهم كيمشي ويعيشوا في موضع آخر. والموضع اللي كانوا باغين يبنيوا فيه البرج رجعت سميته بابل، وهاد الكلمة المعنى ديالها لسان تشوش باش يبقاو عاقلين ومفكرين باللي الله هو اللي دار هادشي. من بعد هادشي مشات الدرية سام وعاشوا في المنطقة اللي هي دابة تقريبا الأردن وسوريا والعراق. والدرية ديافت مشاو عاشوا في إيران والمنطقة أوروبا الشرقية. والدرية حام مشاو عاشوا قريب من البحر الأبيض. والناس اللي كنعان من حام عاشوا في واحد الموضع وسماوه بلاد كنعان.
4: الدروس من حياة نوح والأنبياء الآخرين تكتبوا باش يكونوا أمثلة لنا، خاصنا نتمعنوا في حياتهم ونتعلموا منها، حيت هاد الدروس مهمة بزاف لحياتنا دابا كما كانت مهمة في حياتهم. الكتاب المقدس كيقولنا
0: وبحال ما كانت في أيام نوح كذلك يكون تاني المجيد من الإنسان، حيت بحال في الأيام اللي قبل من الطوفان كانوا الناس كياكلوا ويشربوا ويزوجوا ويتزوجوا حتى للنهار فاش دخل فيه نوح للسفينة وما عرفوا حتى جاء الطوفان وداهم كاملين. كذلك يكون تاني المجي دبن الإنسان.
4: وقف وخمم في حياة آدم ونوح وولادهم، طلب من الله يوريك شنو هي الدروس اللي بغى يعلمك. الكتاب المقدس كيقول وجرة الذنوب هي الموت. كيفاش كان عرفوا هاد الشي من حياة آدم ونوح؟ فكر في هاد الحوايج وانت كتسمع الغنية الروحية الماجة. ومن بعد اسمع مرة أخرى القصة نوح وطلب من الله باش يوريك اللي بغى يعلمك منها.
5: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة. مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة.

ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.
1: أذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

0: محتارة قوي يا مينا.
1: انت يا ام الافكار تحتاري؟ ده انا بقول الواحد ممكن يهنك في اي وقت لولا سعادتك اللي بتنجديه.
0: ممكن تبطل تريقة بقى وتفكر معايا شوية لو سمحت؟
1: في ايه بس؟
0: ايه انسب هدية ممكن تهدي بيها واحد صاحبك عزل في بيت جديد؟
1: احسن هدية؟ بس احسن هدية ما تتعرفش غير بعد زيارتين.
0: اهو انت شاطر عامل نفسك ابو العريف. قولي ازاي يعني بقى؟
1: بسيطة يا ستي، ازوره مرتين، الاولى اشوف اللي محتاجه والتانية اجيبه له.
0: اما تتصل بيه بقى وتقول له اجيب لك ايه؟
1: كلامك ده بره مصر ممكن، لكن هنا صعب. محدش هنا بيقول نفسه في ايه، حتى لو كان هيموت حد يجيب له حاجة.
0: بص انا بقول كده نحل المشكلة دي ببساطة، نديله فلوس وهو يشتري اللي هو عايزه.
1: دينا يا دينا.
0: ايوه انا معاك، بس سمي بس خلص مكالمة وهجي لك على طول.
1: كنت بتكلمي مين؟
0: بتاع محل بوكيهات الورد.
1: اشمعنى يعني؟
0: لا لا لا كله الا كده زهايمر من دلوقتي. لا احنا مش كنا لسه بنتكلم في الهدايا اللي هنجيبها لإيهاب وسلوى في البيت الجديد؟
1: هتاخدي لهم ورد يا دينا؟ حد قالك ان عندهم حد عيان؟
0: بصراحه بحسد نفسي على ذكائك الزياده. مش شايف الفازه الصيني اللي هناك دي؟ هحط فيها الورد الطبيعي اللي جاي بعد شويه، ودي هديتنا حاجه يعني كده شيك.
1: كل موقف وليه مستلزماته، يعني لازم نعرف مين هو صاحب البيت، وبعدين هل البيت اللي عزل فيه دوت في منطقه راقيه ولا في منطقه شعبيه، ثم هل كان جملك قبل كده ولا لا؟ يعني كل دي حاجات بتدخل في الحسابات. وبعدين ما تنسيش كله سلف ودين.
0: بس مرات بنحب حد يزورنا ومعالي بيوتنا حاجات، ومش لازم تكون بيوتنا جديدة.
1: انت عارفة كهنك بتفكريني بايه؟
0: بايه بقى؟
1: بالبيوت اللي دخلها المسيح.
0: ويدي قاعدة يا سيدي قولي بقى.
1: كل بيت دخله المسيح عمل فيه حاجة، ما كانش مجرد ضيف داخل يشرب كوباية شاي ويمشي يعني.
0: زي ايه يعني؟
1: يعني في مثلا بيت دخلوا المسيح ملاب الشبع.
0: يا ريت كان جه بيوتنا النهارده، اصل شكوى الناس الاساسيه النهارده هي المعايش، اطباق فاضيه في المطابخ وفي كل حته.
1: معاكي حق، الاكل موجود صحيح بس محدش قادر يشتريه، متنوع بس محدش مستطعم ليه، ومحدش بيسال ليه، اصل الاسباب كتير.
0: عارف لما المسيح بيدخل بيتنا صدقني بيفتح شهيتنا، لان السفره مش مجرد اطباق ليها شكل ولون وريحه، مش مجرد طبق حلو وطبق سخن، السفرة شركة بيننا.
1: كلامك صحيح، قال المسيح أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
0: مش بس هو جايب الأكل معاه، لكن أعتقد ده كمان هو اللي بيقدم الأكل بإيده الكريمة الحنينة، زي ما حصل بالظبط مع تلميذي عمواس.
1: مفيش أكل يخلص ولا شربات وهو موجود، فالموجود يكفي المطلوب.
0: حلو موضوع الشربات ده، هو يضمن كمان ان الفرح ما يبصش زي ما عمل بالظبط في عرس قانا الجليل.
1: حقيقي محدش دخل المسيح بيته وسابه خربان او جعان.
0: عارف دخول المسيح فعلا هو دخول البركات الالهيه والزمنيه كمان. وادي الورد وصل.
1: الورد بيروح للعيانين يا دينا.
0: يا راجل ما هو برضو بيتحط على قبور الميتين.
1: يعني عينين يا ميت، ايه دخل ده بالبيت الجديد؟
0: ما هو بيت مفهوش المسيح يبقى اللي فيه عيان يا ميت. انت عارف يا مينا البيت ده كان زمان حاجة تفتح النفس، كان معروف الحتة كلها بصوت الترانيم.
1: ما انا عارف كان بيت يستريح وفيه رجال الله.
0: ايه ده انت تعرف بيت المقدس صلاح؟
1: ما انت بتنسي، انت حكيتي لي حكاية عفاف من فترة وبيت جوزها، دول كانوا جيراننا من زمان.
0: تخيل يا مينا البيت ده النهارده ما تعديش في الحته غير لما تسمع خناقات على الفاضي وعلى المليان.
1: العيال يتخانقوا وتقلب الخناقات بين الكبار.
0: بالظبط كده، علشان كده قررت عفاف تسكن بعيالها في بيت في حته شعبيه وتخليها في حالها احسن ما تفضل في العماره بتاعه المقدس صلاح وكل يوم في خناقات.
1: غياب المسيح من البيت يخليه بعيد عنك زي القبر،
0: تتراكم المشاكل والمعاصي تعشش في كل حته في البيت، تلاقيها على المكتب في الشاشه
1: في الدرج تحت السرير فوق الدولاب ورا الصوره اللي على الحيط.
0: ده بيتهم بالظبط، كل ركن فيه اتعمل فيه خطيه ونجاسه. بس هل النهارده نقدر نكلمهم عن المسيح
1: ونكلم المسيح عنهم كمان؟ هو لما كان على الارض ما اتضايقش في اي مره دخل فيها بيت زي كده. المسيح عزم نفسه على بيت واحد خاطي وكان في نظر ناس وخاين اسمه زكا، وقال بعد ما زاره النهارده حصل خلاص للبيت ده.
0: فكرتني كمان ببولس الرسول لما دخل مره بيت واحد سجان في مدينه فيليبي في اوروبا وقال له ان امنت بالرب يسوع تخلص انت واهل بيتك.
1: على قولك تخيلي لما يبقى بيت السجان وكان مكانه يبقى فوق السجن، بيت كل اللي فيه ما بيسمعوش غير المساجين بتتعذب. تخيلي تتسمع في البيت ده بعد كده صوت رنين.
0: بتعمل ايه؟
1: ايه ده؟ انت مش هتاخديني معاك يا بارك لزميلتك على الشقه الجديده؟
0: ايوه بس ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟
1: هديتي.
0: ايوه اللي هي ايه يعني؟
1: كتاب مقدس، كلمه ربنا.
0: ياه، هو في بيت ما فيهوش كتاب مقدس؟ في الصالون، في التلفزيون، في النيش بتاع السفره، على الكومودينو، في اوضه النوم. انا حاسه ان هي بقت هديه تقليديه قوي.
1: ولو حطينا الكتاب ده مع باقي الكتب دي كلها مش هيضر.
0: بس يعني
1: لا يعني ولا حاجه، مصيرهم يجوا يوم ويقربوا منه.
0: الكبار مشغولين في الدنيا والصغيرين مش بتوع قرايه خالص.
1: انا مصر على ان هديتي انا تكون كلمه ربنا.
0: ايوه ما قلناش حاجه يعني، بس يعني برضو يعني
1: مرات الناس بتوصل لوقت ياخدوا فيه قرارات، وهنا كتير بتتقسم بيوتنا، شويه يوافقوا وشويه يرفضوا، والناس تعادي بعض والدنيا تتقلب احزاب وسياسه وشد وجذب.
0: المشكله ان بيوت النهارده ما فيهاش كبير، كله بيتعلم في بعض.
1: عشان كده دخول المسيح في البيت بيثبت فيه كلمته. ليه؟ لان كلمته صدقيني هي بس ضمان استمرار البيت.
0: فاكر الايه اللي كنا دايما بنفتكرها واحنا مخطوبين؟
1: ان لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون.
0: عارف كلمته فيها مبادئه، مبادئه عامله زي القوانين اللي حطها في كل حاجه في الطبيعه.
1: يعني باختصار، الحل في مشكله زي الخيانه الزوجيه مش ان الزوج يعتذر او ان الزوجه تغير من نفسها عشان تحافظ على زوجها جوه البيت، دي حلول مؤقته وبسرعه بتنتهي.
0: واللي بيفضل بس هي المراره والذكريات اللي بتوجع قوي.
1: لكن الحل ان ربنا يعلم اصحاب البيت ده مسافات الامان بينهم وبين بعض، يفهمهم ايه هي مبادئ الغفران للي يسيء فيهم للتاني.
0: تيجي نصلي قبل ما نروح نزور عفاف في بيتها الجديد؟
1: يلا بينا، تعالي.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلاً اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جداً يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا يصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
3: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: مالك يا حسام؟
9: مالي؟ هل به شيء؟
8: ماذا ترى؟
9: أراه كما هو.
8: لا، سمر عندها حق، يبدو غريبا.
9: أنا غريب؟
8: هادئ.
9: وهذا شيء غريب في؟
8: تبدو ساكتا ساكنا مسالما.
9: والعادة أن تكون صاخبا صارخا معاديا.
10: ما هذا يا مروان؟
8: لا تغضب، نحن نهتم بك.
10: لا أريد اهتمام أحد.
9: ها هو عاد إلى طبيعته.
10: اسكت يا مروان، لست مستعدا للمزاح.
9: لست أمزح، أنا جاد كل الجد.
10: عم قاسم، أيعجبك هذا؟
11: جدا، يعجبني جدا.
10: يسخرون مني، أيعجبك ذلك حقا؟
11: لا لا لا، لا تعجبني السخرية منك ولا أقبلها، لكن الاهتمام بك نعم أعجب به.
8: نحن قلقون عليك.
9: نخشى أن تكون مريضة
8: أو معكر المزاج.
11: هل ترفض اهتماما؟ أنا سعيد بالمحبة التي تربطكم معا، لم تكونوا هكذا حين جئتم أول مرة إلى هنا.
10: نعم الفضل لك يا عم قاسم.
11: بل لكم، اقتربتم جدا من بعض.
9: الحوار والجدل قربنا إلى بعض.
8: الحوار والجدل يؤدي إلى الشجار والفرقة
12: بين الجهلة والمتعصبين، لكن الحوار والجدل الواعيين يقربان لا يفرقان.
11: فما بك يا حسام؟
10: لا شيء.
12: بل هناك شيء
9: هام، شيء هام.
8: قد تكون أشياء، لا يغير حسام هكذا إلا أشياء كثيرة هامة.
10: حل بي قلق وأرق منذ آخر مرة كنا فيها معا.
11: من كلامنا؟
10: نعم، موضوع يوم القيامة ونهاية الأيام وكل هذه الأمور أقلقتني.
8: أنت خائف يا حسام؟ أنت؟
10: وأنت؟
8: مرعوبة، أكاد أموت خوفا.
9: كلنا نعيش رعبا كبيرا.
12: هذا موضوع مصيري،
10: لذلك نحن خائفون.
11: تخشون النهاية؟
10: أخشى حساب الله لي عما فعلت.
9: المخيف أننا لا نعرف إن كانت حسناتنا تحسب حسنات أم سيئات.
8: مهما فعل الإنسان يخشى حكم الله، هل ما صنعنا يعجبه أم يغضبه؟
12: وماذا فعلت حين قلقت وأرقت يا حسام؟
10: قرأت، قضيت الوقت كله أقرأ عن الساعة ويوم القيامة.
11: فجئت مستعدا؟
10: نعم أنا مستعد، فلنبدأ.
11: قبل أن أبدأ أريد أن أطمئنكم.
8: نعرف أن الله رحمن رحيم،
9: حتى لو كنا خطاة أشرار
12: رحمته واسعة.
11: معياره إيماننا لا أعمالنا، إيماننا به وبعمل نعمته في المسيح. نحن ننتظر النهاية بشوق ونتعجل مجيء المسيح.
10: تنتظره بشوق وتتعجل مجيئه؟
11: هو لنا الرجاء المبارك.
12: يقول بولس الرسول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
11: نعود إلى موضوع مجيء المسيح ثانية في آخر الأيام،
9: يوم القيامة.
12: العاقل من يجعل هذا الموضوع يشغله دائما.
10: يا مريم، تريديننا أن نعيش قلقين كل عمرنا؟ حرام عليك.
8: لو لم ننسه ونتناسه بين الحين والآخر ما استطعنا النوم والراحة،
12: بل نستعد له بثقة وهدوء.
11: لو نظرنا إليه نظرة إيجابية واقعية لاستطعنا النوم والراحة. هكذا يوصينا الله أن نستعد له برجاء وإيمان حتى نرضي الله.
9: نستعد له إلى متى؟
10: إلى أن يجيء.
8: ومتى يجيء؟
12: قلنا إن علم ذلك عند الله.
11: لكن هناك علامات لابد من حدوثها تجعلنا نتوقع قرب مجيئه.
9: وما هي تلك العلامات؟
8: هي كثيرة،
10: بعضها تم.
8: تم؟ يا خبر، فقد اقترب اليوم.
12: منذ صعد المسيح إلى السماء وموعد مجيئه قريب.
11: لكن كما سبق وقلنا، اليوم الواحد كألف سنة، والألف سنة كيوم واحد عند الرب.
9: فلنبحث في العلامات.
10: بعض المفسرين يرون أن الحربين العالميتين من علامات النهاية.
8: هاتان الحربان تمتا.
10: قلت لكم إن بعض العلامات تمت وبعضها لم تتم بعد.
11: يبدو من كلامك أنك درست الموضوع جيدا يا حسام. نعم، بعض المفسرين يعتمدون على نبوة حزقيال النبي في ذلك حين قال منقلبا منقلبا منقلبا أجعله، هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه.
9: منقلبا منقلبا منقلبا،
12: يقولون ثلاثة انقلابات
10: أو ثلاث حروب عالمية تؤدي إلى تغيرات كبيرة في العالم.
8: الحرب العالمية الأولى انقلاب عالمي، والثانية انقلاب ثاني عالمي، والثالثة
11: لم تحدث بعد. الأولى عام 1914 حتى 1918، وسموها الحرب العظمى الأولى، وغيرت خريطة العالم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
12: والثانية عام 1939 حتى 1945، وأيضا غيرت العالم وقلبته سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
9: بقيت الثالثة، الحرب العالمية الثالثة،
10: الكل ينتظرها قبل نهاية العالم.
8: وهذه ستكون بلا شك نهاية العالم كله. لا أظنها ستكون انقلابا، ستكون دمارا شاملا للكرة الأرضية جميعها.
10: يقول ابن كثير عن هذه العلامة إنها افتراق الأمم وصراعها وتفرقها إلى فرق كثيرة تصارع بعضها بضراوة، فيتمنى الناس الموت هربا من هذه الحروب.
12: قال المسيح لتلاميذه قبل صلبه إن من علامات النهاية تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة،
11: وتكثر الاضطهادات الدينية وتعذيب الناس وسوء معاملتهم بسبب عقائدهم الدينية واعتناقهم دينا غير آخر.
8: هذا موجود منذ قديم الزمان. في العصور الوسطى والجاهلية كان المؤمنون يقتلون ويسجنون بسبب إيمانهم.
9: كم حدث من صنوف تعذيب واضطهاد خلال الحكومات الوثنية الاستبدادية في العالم كله.
12: ونبه المسيح تلاميذه عن ذلك مسبقا وقال يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي.
10: نعم، حدث هذا فعلا وما زال يحدث في أماكن كثيرة حتى الآن.
8: طبعا خاف التلاميذ جدا لذلك وانزعجوا.
11: طبعا، لكن المسيح شجعهم قائلا إن ذلك يقول لكم شهادة، فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا، أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو ينقضوها.
12: وقال أيضا لهم يقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك.
9: هذا حدث لأتباع المسيح خلال القرون الثلاثة الأولى للمسيحيين.
10: الاضطهاد الديني قائم حتى يومنا هذا، ونحن نسمع الأهوال التي تحدث في كل مكان في أوروبا والبلقان وكل مكان.
8: وهذه من علامات النهاية.
11: نعم، هذه علامات هامة. والطبيعة، ثورات الطبيعة في كل مكان.
12: تحدث المسيح عن ذلك مع تلاميذه أيضا فقال وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء، وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، البحر والأمواج تعج والناس يغشى عليهم من خوف انتظار ما يأتي من المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع.
9: ثورات الطبيعة والزلازل والبراكين والأعاصير تحدث في كل مكان.
10: تزايدت جدا أخيرا، حدثت في أماكن لم تكن تحدث فيها قبل تلك الثورات، زلازل في بلاد ليست ضمن أحزمة الزلازل هذا العام الأخير خصوصا، مصر مثلا.
8: والأوبئة يا حسام والمجاعات، أترون ما يحدث في الصومال والسودان وبلاد كثيرة في أفريقيا؟
11: نرى ونتأمل، لم نسمع من قبل كثيرا عن آدميين يموتون من الجوع.
12: تصدم عيني صورهم التي تنشر في الجرائد ووسائل الإعلام وهم جلد على عظم، هياكل عظمية.
9: هذه علامات واضحة مباشرة لا يمكن إنكارها. هذه علامات كثيرة، لو تتبعناها قد نعرف موعد يوم القيامة.
12: نعرف موعد يوم القيامة؟ مستحيل يا مروان.
9: مع كل هذه العلامات،
8: تتكرر هذه العلامات دائما على مدى العصور،
10: ما زال هناك الكثير أمامنا لنعرفه وندرسه،
11: مثل الضلال الديني.
12: ما أكثر الضلال الديني في العالم.
11: قال المسيح: فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. ألم تسمعوا ما حدث في أمريكا؟ ذلك الرجل الذي ادعى أنه المسيح وقبله كثيرون على مدى الأجيال.
10: قرأت أيضا إن الناس سترجع إلى عبادة الأوثان،
9: ويظهر الشرك ويختفي الإيمان.
8: العالم مليء بالمشركين والمهرطقين وعبدة الشيطان
12: والملحدين. برغم التقدم الحضاري، ما يزال هناك من ينكر وجود الله.
11: قال المسيح: إن كثيرين سيعثرون. وبولس الرسول أكد حدوث الارتداد.
10: برغم الامتداد الديني في بعض البلاد، إلا أن الارتداد الديني موجود بوفرة أيضا في بلاد كثيرة.
9: يدهشني أن أرى بلادا وصلت إلى أعظم نجاح علمي وسياسي واجتماعي، وما يزال شعبها يعبد تمثالا ضخما لرجل ممتلئ سمين يبدو على وجه اللامبالاة أو البلاء،
8: أو يعبدون الشمس. بعد أن وصل الإنسان إلى القمر وفكوا أسرار الكون يعبدون الشمس.
12: والذين يعبدون الشيطان علانية ويبنون له الهياكل المصنوعة من الذهب الخالص، شيء لا يقبله أي عقل.
9: هذا يحدث الآن ويشير بقرب حلول الساعة،
8: ويحدث أكثر منه مستقبلا، ليحمينا الله من ذلك كله.
11: المؤمنون في ذلك كله مع أنهم سوف يعانون، لكن إيمانهم يحميهم ويحفظهم، والرجاء في النهاية السعيدة يجعلهم ينتظرون الرجاء المبارك. الحمد لله.
9: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم. أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في يشوع 10:15-43 أن بني إسرائيل رجعوا إلى الجلجال بعد وقوف الشمس وهزيمة الأموريين، ولكن جاء في ذات الأصحاح والآية 21 أنهم رجعوا إلى مقيدة.
2: ما جاء في يشوع 10:15 جزء من الاقتباس المأخوذ من سفر ياشر، والذي يبدأ من الآيات 12-15. وفي آية 21 نقرأ عن رجوع بني إسرائيل إلى المعسكر المؤقت في مقيدة، بعد ذلك رجعوا إلى الجلجال.
1: جاء في يشوع 10:42 أن بلاد الكنعانيين خضعت لبني إسرائيل دفعة واحدة، بينما يقول يشوع 11:18 إن ذلك استغرق أياما كثيرة.
2: خضوع بلاد الكنعانيين لبني إسرائيل خاص بغزو الجزء الجنوبي من فلسطين، والذي تم في معركة واحدة، لابد أنها استغرقت أياما. أما الذي استغرق إخضاعه أياما كثيرة فهو الجزء الشمالي.
1: جاء في يشوع 11:19 أن الحويين هم سكان جبعون، فهم جبعونيون، ولكن جاء في صموئيل الثاني 21:2 أنهم بقايا الأموريين.
2: يطلق اسم الأموريين بصفة عامة على الكنعانيين، خصوصا على الكنعانيين سكان المنطقة الجبلية، أرض الحويين. ولما أمر بإبادة الكنعانيين من الأرض بخلاف الجبعونيين، فيمكن تسمية الجبعونيين بقايا الأموريين أو الكنعانيين.

0: جاء في يشوع 12:10-23 أن يشوع ضرب ملوك عدد عديد من البلاد، ولكن في أماكن أخرى نجد أن هذه البلاد لا تزال في قبضة أصحابها الأصليين، كما نقرأ مثلا في يشوع 15:63-17:12 وقضاة 1:22-29.
1: هناك فرق بين ضرب ملك وقتله وبين الاستمرار في احتلال بلاده. فانتصار بني إسرائيل في محاربة بلد يتلوه الذهاب لمحاربة بلد أخرى، فيعود أهل البلد الأولى يقوون حصونهم ويهاجمون بني إسرائيل من الخلف. هي حرب كر وفر إذن، وهي عداوة بلا نهاية بين غاز ومهزوم. لهذا نقرأ أن نفس المدينة هوجمت عدة مرات بقيادة يشوع أو كالب أو غيرهما.

0: جاء في يشوع 13:7-8 أن الله أمر يشوع: الآن اقسم هذه الأرض ملكا للتسعة الأصباط ونصف سبط منسى، ومعهم أخذ الرؤوبينيون والجاديون ملكهم الذي أعطاهم موسى في عبر الأردن نحو الشروق، كما أعطاهم موسى عبد الرب. ويقول المفسر هارسلي إن هذا خطأ.
1: نأسف للغاية أن المعترض غير أمين في نقله من تفسير هارسلي، فلم يقل المفسر هارسلي إن هاتين الآيتين خطأ. وكثيرا ما يفتري المعترض على الله وعلى العلماء الأكاذيب، ولا نرى ما هو الخطأ في هاتين الآيتين. فهل تقسيم الأرض بالقرعة خطأ؟ لقد أمر الله به لأنه يمنع أسباب النزاع والتذمر والشكوى، ويخفف على الرؤساء فلا يتهمهم أحد بالميل والانحراف والاستبداد. لقد أمر الرب النبي موسى أن يستعين بالقرعة ليعلم بني إسرائيل أن مالك الأرض الحقيقي هو الرب، وأن له كل الحق أن يتصرف بملكه كيف يشاء، كما نقرأ في سفر العدد 33 الآية 54. والدليل على أن ما جاء في هاتين الآيتين صحيح أن كل سبط أخذ ما تنبأ عنه يعقوب في سفر التكوين الأصحاح 49، وما تنبأ عنه موسى في سفر التثنية في أصحاح 33. فهل يقول المعترض إن تحقيق النبوات خطأ؟ أو هل التصرف بالحق والحكمة هو الخطأ؟ أم كيف؟

0: ورد في يشوع 13:24-25 أن النبي موسى أعطى لسبط جاد بني جاد حسب عشائرهم، فكان تخمهم يعزير وكل مدن جلعاد ونصف أرض بني عمون إلى عروعير التي هي أمام ربة. وهذا يناقض قول التثنية 2:19، فمتى قربت إلى تجاه بني عمون لا تعادهم ولا تهجم عليهم، لأني لا أعطيك من أرض بني عمون ميراثا، لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثا.
1: لم يمس بنو إسرائيل أرض بني عمومتهم بني عمون في عهد موسى، لأن هذه الأرض كانت في يد بني عمون. لكن لما أخذ الأموريون من العمونيين جانبا عظيما منها، حارب بنو إسرائيل الأموريين وأخذوا منهم أرض بني عمون، فلم يأخذ بنو إسرائيل الأرض من العمونيين بل من الأموريين. وكان الأمر لموسى في التثنية لما كانت الأرض في يد بني عمون، أما يشوع فتكلم عن الحالة التي كانت موجودة في عصره. فقد ورد في سفر القضاة 11 أن بني إسرائيل حاربوا الأموريين وأخذوا منهم أرض بني عمون، فلم يتعد بنو إسرائيل على بني عمون ولا على أرضهم، فلا يوجد أدنى تناقض بين القولين.

0: جاء في يشوع 14:6: أن اسم والدي كالب كان يفن، ولكن أخبار الأول 2:18 يقول إن اسم والده حصرون، وأخبار الأول 2:50 يقول إن اسم والده حور.
1: ربما كان هناك أكثر من شخص يحمل اسم كالب، أحدهم كالب بن يفنة. كما أن المؤرخ المقدس أحيانا ينسب الابن إلى جده أو إلى جده الأكبر، فيكون أحد هؤلاء الأشخاص جد كالب والآخر جده الأكبر. الدليل على هذا أن أخبار أول 2 والآية 50 يقول: هؤلاء هم بنو كالب ابن حور، مما يعني إمكانية إسقاط بعض الأسماء بين كالب وحور.
0: جاء في يشوع 15:1 أن نصيب سبط يهوذا من الأرض كان في الجنوب يناقضه ما جاء في يشوع 19:34 أن نصيب سبط يهوذا كان إلى الشرق.
1: ما جاء في يشوع 19 الآية 34 يشير إلى أرض سبط يهوذا ومدنهم الواقع شرق الأردن، وعددها 60 مدينة هي حووث يائير. آلت إلى سبط يهوذا لأن يائير مالكها كان من سبط يهوذا، كما نقرأ ذلك في أخبار أيام أول أصحاح 2. هذه المدن 60 زيادة على نصيب سبط يهوذا الذي كان في الجنوب.

0: نقرأ في يشوع 15:8 أن أورشليم تقع في أرض سبط يهوذا، لكن جاء في يشوع 18:28 أنها تقع في أرض سبط بنيامين.
1: كانت أورشليم حصنا منيعا تقع في ملتقى أرض سبطي يهوذا وبنيامين، فيمكن اعتبارها تابعة لأي منهما.
0: جاء في يشوع 15:33 أن مدينتي صرعة وأشتاؤول من نصيب سبط يهوذا، ولكننا نقرأ في يشوع 19:40 و41 وقضاء 18:2 و8 أنهما من نصيب سبط دان.
1: رأى يشوع أن البلاد الممنوحة لسبط دان أقل من احتياجه، فأعطى سبط يهوذا لسبط دان بعض بلاده الشمالية، كما أعطى سبط أفرايم لسبط دان بعض بلاده الجنوبية أيضا، فيمكن اعتبار صرعة وأشتاؤول من نصيب يهوذا أولا ومن نصيب دان أخيرا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيني.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل قلبك، وهنرجع لك.

خوتي وخواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة. مرحبتين بكم في برنامجكم الجديد سلام المسيح لشعب ليبيا.

خوتي وخواتي الليبيين، وقتنا هذا وقت صعب ومليان مخاطر على حياتنا وحياة كل شعبنا الليبي. ندعو ونصلوا للرب طول الوقت إن نجي بلادنا وشعبنا من الحرب وسفك الدماء. الصراحة نحن نحتاج معونة الله لنا وتدخله في حياتنا، لأن نحن الشعب الليبي خاصة محتاجين لرب العالمين يتدخل اليوم. واليوم لقيت روحي وأنا نقرأ في الكتاب المقدس نتوقف عليه مزمور رقم 63 اللي كتبه نبي الله داود لما كان في برية يهودا في فلسطين، فقال: يا الله إلهي أنت لك مبكر، عطشت لك نفسي، يشتاق لك جسمي في أرض ناشفة ويابسة من غير مية، بيش نشوف قوتك ومجدك، كيف ما شفتك في عرشك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفايفي تسبحك، مباركك في حياتي، باسمك نرفع يدي، كيف ما من شحم ولحم تشبع نفسي، وبشفايف البهجة يسبحك فمي، إذا ذكرتك على فراشي في أرقي مفكر فيك، لأنك كنت عون ليا، وبظل جناحك نفرح، التصقت نفسي بيك، يمينك تقويني. أما اللي هم للهلاك طالبين نفسي فيخشوا في عمق الوطاء، يهاجموني بالسيف، يعطوا حصة للذياب. أما الملك فيفرح بالله، يفتخر كل من يحلف به، لأن فم اللي يتكلم بالكذب تسكر.

أخوتي وخواتي، فعلا رحمة الله أفضل من الحياة، وفعلا نحن عطشانين لله ومحتاجين نشوف قوته ومجده. الله رحيم، الله محبة، الله ما ينسى عباده. نحن المفروض نصلي وندعو طول الوقت ونسبح باسم الله ربنا الإله الرحيم في لحظات الاضطراب هذه اللي يعيشها شعبنا الحبيب. أخوتي وخواتي، لازم علينا نردد ونقول كيف ما سبح إمام المغنيين في المزمور رقم 46 وقال: الله لنا ملجأ وقوة، عون في الضيق لقيناه كبير. عشان هيك ما نخافوش حتى ولو تحركت الأرض، ولو انقلبت الجبال قلب البحر تهيج وتموج وميتها تحرك الجبال وتختفي، نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي، الله في وسطها فمش حتزعزع، يعينها الله لما يجي الصبح. تزاحمت الأمم، تزعزعت الممالك، عطى صوته، ذابت الأرض، رب الجنود معانا، حمينا إله يعقوب.

تعالوا شوفوا أعماق الله كيف خلى خراب في الأرض، مسكن الحروب لأقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، السيارات يحرقها بالنار. بطلوا واعرفوا أني أنا الله، نرتفع بين الأمم، نرتفع في الأرض، رب الجنود معانا، حمينا، إله يعقوب. الله الله، ما أحلى الكلام هذا قوتي وخواتي. شفتوا قوة إيمان الناس هذوما بالله؟ إيمانهم ما يتزعزع بكل حتى في الظروف القاسية، لأنهم مسلمين أرواحهم لله وماشيين على طريق مستقيم. أحبائي الليبيين، في الحلقة اللي فاتت تكلمنا على مصير كل واحد منا إذا ما جاه الموت فجأة، وقلنا أن المؤمن بالله حيكون مصيره حياة الخلود، واللي ما هوش مؤمن حيكون مصيره النار جهنم. هذا بالنسبة للإيمان بالله. لكن سؤالنا اليوم لكم هو: من هو الإله الحقيقي اللي لازم علينا نؤمن به بيش نضمن حياة الخلود؟ طبعا في ناس واجدة ما هيش عارفة الإجابة، أو يكونوا مؤمنين بإله خاطي ومغرر بيهم نتيجة جهلهم، أو نتيجة أنهم ورثوا ديانتهم ميراث من هالهم.

المسيح له المجد وعدنا وعود لما قال راهو كلمتكم بالكلام هذا بيش يكون لكم فيه سلام. في العالم حيكون لكم ضيق، لكن وثقوا فيه أنا راني غلبت العالم. لازم خوتي وخواتي نكون واثقين في وعد المسيح رب المجد لنا بالسلام الحقيقي اللي حيتحقق في حياتنا إذا نحن قبلناه كمخلص وإله شخصي لنا وطلبنا منه أن يغفرنا ذنوبنا وخطايانا. هذه فرصتكم خوتي الليبيين إنكم تسلموا حياتكم للمسيح، لأنكم منكمش عارفين لحظة الموت أمتى تجي. الواحد ما هوش عارف يمكن توه أو يمكن بعد شوية واحتمال بكرة يموت. فهذه فرصتكم ما ضيعوهاش من إيديكم. صلوا وادعوا الله من قلوبكم وقولوا يا الله يا رب تعال وخش حياتنا، ادخل في قلوبنا وغير ضمائرنا. أرجوك يا رب تعال قبل ما تضيع فرصتنا. نتمنوا أنك تقبلنا أولاد لك وتقوينا بسلامك اللي هو ثمرة روحك فينا. يا رب أرجوك اغفر ذنوبنا اللي درناها واللي ما زلنا ما درناهاش. أرجوك ادخل في حياتنا وغيرها. نحن اليوم في أمس الحاجة لك والرحمتك وحبك لنا. نصلو لك يا رب باسم ابنك الوحيد يسوع المسيح. آمين.

أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار راسلونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير، القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

0: Abraham.
1: Please, join me. Bring water. Prepare food for our visitors.
2: Yes, Master.
3: في مرة قريت على الانترنت واحد بيهاجم إله الكتاب المقدس ويقول يا للعجب يا للعجب على إله النصارى، لما نقرأ التوراة نلاقي إلههم بياكل وبيشرب ويقعد تحت الشجرة، واستند على سفر التكوين أصحاح 18، ودي حاجة أنا عايز أشرحها. يقول وظهر له الرب، الكلام عن أبرام أبونا إبراهيم، عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. وظهر له الرب، إذن واضح أن الرب هو اللي ظهر. يقول فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، واضح أن كان الرب ومعاه ملكين. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك لا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء اغسلوا أرجلكم اتكئوا تحت شجرة فآخذ كسرة خبز تسندون قلوبكم. ولما نكمل النص يقول أسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة، قال أسرعي بثلاثة كيلات دقيقا سميزا، اعجني اصنعي خبز ملة، وبعدين ذبح عجل إلى آخره، وعمل وليمة يقول وأكله. فبيقول عجيب أمر النصارى. عايز أقول للي بيسأل السؤال ده ولكل واحد مستصعب فكرة ظهور الإله في ظهور معين في شكل ملاك أو إنسان، أنت مصدق إن ربنا يقدر ولا لا؟ لو مصدق إن ربنا يقدر يبقى يقدر يظهر في أي صورة. وعلينا ان احنا نفكر في حاجة مهمة جدا. انا عايزك تتخيل معايا، لو انا الله وانا قادر على كل شيء اقدر اظهر في اي صورة ولا لا؟ اقدر بكون بتكلم مع حضرتك على الشاشة الوقتي واكون موجود في بلد تانية وتالتة ورابعة ولا لا؟ لو انا قادر على كل شيء، الله القادر على كل شيء يقدر يعمل اي شيء. ليس صعبا على العظيم انه يظهر في اي صورة هو عايزها. يعني يقدر رئيس الجمهورية مثلا يلبس لبس واحد شحات وينزل الشارع عشان يتفقد حال الشعب ويشوف الشارع ويشوف المرور وحال البلد، لكن ما يقدرش الشحات يلبس زي ملكي ويدخل القصر الجمهوري ويقول انا الرئيس. فالكبير يقدر، الله القدير يقدر. هل في صعوبة ان يظهر لإبراهيم في صورة ملاك أو على صورة إنسان؟ الحاجة التانية، لما الله كان بيتعامل مع شعبه في العهد القديم كان لازم يتعامل معهم بطريقة هم يقدروا يدركوها، يقدروا يتعاملوا معاها. فلما كان عايز يظهر ويتكلم ظهر، هو يقدر، ده مش صعب عليه إطلاقا. طب ما ظهر لموسى في العليقة في صورة نار وقال لإبراهيم، لقال لموسى اخلع نعلك من رجليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. فهو يقدر، يقدر على كل شيء. وهنا الرب كان بيمهد ذهن البشرية لمجيء الرب يسوع، لتجسد الله في صورة الابن يسوع المسيح. فكان بيمهد بظهورات في العهد القديم، فده ظهور لشخص الابن يسوع المسيح قبل التجسد. قبل التجسد ليس صعبا. تقول طب والأكل اللي أكلوه، الأكل اللي أكلوه راح فين؟ أما غريبة يا رب، الله القادر على كل شيء. اللي ظهر بأجساد مؤقتة، والملائكة الملائكة أرواح، لكن ظهرت في صورة جسد، جسد إنسان. ظهروا ثلاثة جايين لأبونا إبراهيم. الأجساد المؤقتة اللي ظهرت دي انتهت بانتهاء المهمة. يا ظهرت أجساد مؤقتة، يقدر الله يخلي الملائكة تظهر في صورة بشر وتاخد أجساد في فترة مؤقتة ولا؟ يقدر. فالأجساد دي اللي ظهرت أدت الغرض، انتهت الجسد ده انتهى بانتهاء المهمة. هل يقدر يخلي الأجساد تتلاشى؟ تتلاشى. والأكل اللي أكلوه يتلاشى يتلاشى. هو الله يقدر على كل شيء. وأنا بقول تاني، كان بيمهد ذهن البشرية لظهور الابن متجسدا بعد كده علشان يقيم بيننا فترة من الزمن، تمهيد لذهن البشرية. لكن إيماننا الكتابي إن الله واحد، آب وابن وروح قدس، منذ الأزل هو الله مثلث الأقانيم، ظهر لينا من 2000 سنة في شخص الابن يسوع المسيح. ليه تجسد؟ ليه ظهر؟ لأنه بيحب إبراهيم وبيحبني وبيحب حضرتك، وعايز يقيم معاك علاقة شخصية، عايزك تعرفه وتعرف الوجه الحقيقي لشخص الله. لا يمكن نعرف الله معرفة حقيقية إلا في شخص الابن يسوع المسيح، اللي قال من رآني فقد رأى الآب. هل تعرفه؟ هل عايز تقيم علاقة معاه؟ أرجوك أطلبه وقول يا رب عايز أعرفك معرفة حقيقية، عايز تبقى لي علاقة بيك. صلاتي من كل قلبي إنك تدخل في شركة وعلاقة مع الرب. لإلهنا كل المجد، آمين.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

أهلا بيكم في فقرة زي القمر من برنامج بنوي. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. عايزة راجع معاكم بسرعة، قلنا إيه الحلقة اللي فاتت؟ وكنا بنتكلم عن موضوع مهم قوي، هو الفاونديشن، إزاي أختاره وإزاي أحطه وإيه علاقته بالميك اب برايمر أو بالمرطب اللي بحطه قبل الفاونديشن، وإزاي إن هما مقسومين نوعين، ووتر بيز يعني داخل في تكوينه مية، أو أويل بيز يعني داخل في تكوينه زيت، وإزاي مهم قوي إن نوع المرطب يكون نفس نوع الفاونديشن من حيث البيز اللي داخل في تكوينه. والنهاردة عايز أشرح لكم إزاي نثبت الفاونديشن. وعشان الفاونديشن يثبت أو يقعد معايا وقت أطول، محتاجة أحط عليه باودر، والمفروض في الميكب بتاعي يبقى عندي لونين للباودر، واحد فاتح واحد غامق. هنطلع فاصل ونرجع، واستنوني عشان أقول لكم بنستعمل ده لإيه وده لإيه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، وكنا بنتكلم ازاي نثبت الفاونديشن او كريم الاساس عشان يقعد معانا وقت اطول، وكنا بنقول ان احنا بنستعمل باودر فوق الفاونديشن، ومحتاج يبقى عندي لونين، لون فاتح بستعمله في الاماكن الفاتحه اللي بعمل لها هايلايتنج زي تحت العينين مكان الكونسيلر عظمه المناخير، ولون الباودر التاني بيكون لون بشرتي وده بحطه على باقي وشي. طيب احط الباودر ازاي؟ بستعمل السفنجة الخاصه بالباودر اللي غالبا بتبقى معاه وبتبقى متبطنه بحته قماشه من بره، بتبقى ناعمه قوي وطريه، بحط فيها الباودر وكاني بطبطب بيها على وشي، مش بمسح الفاونديشن او اللي انا حطاه قبل كده، لكن كاني بزود باودر. ومهم قوي ان ما احطش كتير، طبقه رقيقه قوي كفايه عشان كمان ما تخليش شكل الفاونديشن بتاعي معكعك او كاني حاطه طبقات كتيره قوي على وشي. ونصيحه للبنت اللي بشرتها دهنيه، انا شخصيا بشيل معايا في شنطتي باودر لما بحس ان بشرتي زيتت في نص الخروجه، بطلعها وبطبطب على وشي فوق الفاونديشن زي ما قلت لكم قبل كده علشان اغطي كل لمعه زياده في وشي. وفي حاجه تانية البنات اللي عندهم بشره دهنيه بيعملوها، وهم انهم يجيبوا تلجه ويمسحوا بيها وشهم قبل ما يحطوا الفاونديشن علشان ده يقفل المسام فالبشره ما تزيتش مع الوقت، لكن في رايي ان البشره ممكن ترد رد فعل عنيف وتزيت اكتر بالطريقه دي. انا شخصيا الطريقه دي مش بعملها، ورايي انه البنت اللي بشرتها دهنيه لو استعملت البيز الصح والفاونديشن الصح والباودر الصح ممكن الميك اب معاها يقعد وقت طويل قوي. استنوني في فقره جديده من زي القمر، برنامجكم بنويت.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون، لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيد الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يسبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.